وتحت وسط الزحام ما حد حاسس بي، عايز اجري اجري اجري.

بحبك.

ترمي علي سامة. لو ما حدي كنتي عمري بإيدك صمتي، أنا لولاكي أنتي شو بسوى يا ماما؟ التراب اللي بتدوسي علي من الظهر بيفوح،

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستي سوسة والمستي وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

خمسة فام المهدية 104.5 فام في سوسة والمستي سوسة والمستي وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم www.mfmtunisie.net

0: توا الأربعة متاع الصباح على مثال.
1: جلست والخوف

حبه.

الذي الحب عليك هو المكتوب يا

عيناه سبحان المعبود فمها مرسوم كالعنقود.

عيناه سبحان المعمود فمها مرسوم كالعنقود ضحكتها أنغام وورود والشعر الغجري المجنون يسافر في كل الدنيا قد رأت المياه ولدي.

سائلة في قصر مرصود، من يدخل حجرتها، من يطلب يدها، من يدنو من سور حديقتها، من حاول فك ضفائها، من حاول فك ضفائها، يا ولد.

الطفل.

خدوا مني ليالي مني اتنين والله خدوا مني ليالي كل ده كان فين.

لك عندي كلام أحلى من أجمل روايات لك عندي كلام أحلى من أجمل روايات لك عندي كلام أحلى من أجمل

0: علي وانت وانت الغالي علي غالي علي قول لي
1: اما فيها تسمع الموجه.

دعاء المضطر في الظلام كاشف الضر والبلوى مع الثقل.

0: حساب رسمي في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، في الانستغرام راديو ام اف ام جي، راديو ام اف ام جي، وعلى التيك توك راديو ام اف راديو ام اف ام اف ام، ديما معك.
1: انا الوحيد لم يكن الذي

ذلك لمن خشي ربه. صدق الله مولانا الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول

علي أن عبدت بني إسرائيل. قال فرعون:

للملأ حوله إن هذا لساحر

فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون وقالوا بعزة فرعون

له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون.

خمسة اف ام في المهدية، 104.5 اف ام في سوسة والمستيح، سوسة والمستيح، وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: C'est la pub. كما كل عام المعهد يتجدد مع معرض سوسة الدولي في دورته 47 من 6 ل 23 أوت. تلقاو كل ما تشتي العين ويزهى الخاطر بأسوان معال العال. أثاث، ديكور الدار، مفروشات، لوازم العودة المدرسية، صناعة تقليدية وجهاز العروسة. زوروا معرض سوسة الدولي من 6 ل 23 أوت من نص النهار ل 11 متاع الليل. برشا تخفيضات ومفاجآت في انتظاركم.
1: متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك. صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة، تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار. شركة تعليل إمام للخياطة والتطريز في قصور السيف، تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز. الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها. إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش، نضمن لك معادلة الأقدمية، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني نتاعك. وبالنسبة للتغطية الاجتماعية والكارنيه سي ان اس اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفولاي 98-320-547. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز، أكثر من 30 سنة خبرة.
0: Retour du programme sur votre radio. FM. توا.

0: صباح الخير، صباحكم فل ونهاركم فرحة. ربي يجعل في كل خطوة توفيق ويجعل لنا في كل خطوة بركة. صباح الخير للناس المزيانة. الصباح رسالة، كل كلمة فيها تحمل الأمل وكل جملة فيها تكون تفاؤل بنهار جديد ونهار مزيان. إن شاء الله يا ربي يكون نهاركم مميز، صباح نبدلوا فيه المود ونزرعوا فيه الفرحة في قلوب سادة المستمعين. إن شاء الله يا ربي بالطاقة الإيجابية طلن عليكم وعدنا من جديد، وكذلك نوض بدل المود الماتينال وبرنامجنا الصباحي اللي تعودتوا به يكون حاضر ديما معكم من الاثنين للجمعة. أكيد جمرة رفيقكم كالعادة من أمام الميكرو، معايا في الكوتي تكنيك والإخراج لليوم ليوم الجمعة الجميل 7 أوت 2026 الموافق ل 24 صفر 1448 هجري، زميلتي وأختي وصديقتي والمخرجة المتألقة رمرومتي ريم قرمة. صباح الأنوار.
1: صباح الورد والفل والياسمين وكالعادة لقهية ولا يقتح علينا.
0: أمين يا ربي. قهوة فيلتر اليوم.
1: أكيد.
0: أي خاطر ريم تحب الفيلتر. أكو البارح كافي كريم يا جماعة، منعدوا توا القهوة. قهوة عادية يقولك قبل
1: مهم قهوة
0: بيه صباح النور ساعة تنقولك بعد على القهوة. صباح الخير. خاطر موضوع القهوة موضوع كبير، موضوع طويل، وعشق القهوة بالنسبة للتونسي حاجة مريتهاش في خيالي. مريتهاش كيفاش؟
1: نخرج بغنية على القهوة.
0: نخرج بغنية على القهوة. ما واني حبيتك تخرج بغنية على القهوة، علاش اني عملت دخلة بذكاوة معناها؟ ماني تذكيت راهو. اي فهمت؟ هو الانسان ما يقولهاش نورمالمون، اما اليوم باش نقولها. ميرسي رمرومتي. الورد الازرق، ورد ازرق، ورد اصفر، ورد اخضر، والالوان جميله. فما ورد اخضر هو
1: نخلق لك شو ما
0: فما اوراق خضراء. فما تخدموا سبيسيال مو لي اني نحب ملا اخضر ونحب موف ونحب ميساج ازرق عاودو، نحب ورد اورانجي وكل الالوان اللي اكلي طالعه ما بين اللون واللون، عرفتها كل ادمج الالوان وطلع لي الوان جديده.
1: اوكي
0: نحب ورد مزيان كيفك انت هكا، ورده مفتحه والالوان الكل الحقيقه منشره يمين ويسار.
1: اسمع

0: ميرسي يا مرومتي باش تزرع لنا بستين الناس الكل. انا نحب الاسوارة الحقيقة. ميرسي بوكو يا مرومتي، ميرسي بوكو على التحية الحلوة وعلى مخيط الخاطر المميزة. ما حليها مخيط الخاطر، ما حليها جبر الخواطر. هاوية تجبر بالخاطر انت، محليك والله. اي ثقافه راقيه اللي فهمها واللي يعرفها. مسيلش خذوا بخاطر العبيد هكا، شو محليها على الصباح؟ قالت لي بستين ورود، قالت لي نزرع لك، مش ورده برك، مش اللون لك ورده برك. ميرسي بوكو يا لالا، يا مزيانه. ميرسي بوكو رمرومتي، ان شاء الله يا ربي نقضيو مع بعضنا ساده مستمعين صبحيه مميزه. راني ما نسيتش نسالكم على احوالكم، اكيد ان شاء الله يا ربي نتمنوا لكم كان السعاده والبهجه، ونتمنوا لكم كان الصحه والعافيه، ونتمنوا لكم زادة أكيد ديما تعيشوا بمود جديد وتقوموا بمود جديد وتكونوا فرحانين مبتسمين رغم كل شيء ورغم الصعوبات ورغم التحديات ورغم الابتلاءات. نقولوا الحمد لله ورب الخير لا يأتي إلا بالخير. إن شاء الله أزمة وتتعدى، وإن شاء الله بيريود وتتعدى، وإن شاء الله يا رب يقعد حديث. ردوا بالكم على صحتكم وردوا بالكم على رواحكم، شيء ما ينفع في الدنيا هذية إلا صحة البدن وراحة البال. اللي كذا بدأ راحة بالك لباس، اكيد البدن يكون الحمد لله لباس. راهي الامراض ما تمشي كان من التخمام، والامراض ما تجي الا من ستريس، والامراض ما تجي الا كي يبدا بالك انت يخمم. نحي هاك الحاجات اللي تخمم فيهم والمشاكل اللي تخمم فيهم، اجي اسمعنا، اجي اقعد معنا على موجة المفهم. واللي يحب غنية دلل اليوم ها كريم قرمة باش تقول لكم اللي اليوم عندها اهداء سبيسيال لسادة المستمعين. كل من يحب يسمع غنية يكتب لنا وتدل لو تعرف شنية كلمة رمروم المزيانة، تدلل حبيبتي. حسك لبنانية سورية، حسك تونسية الحقيقة. نقولوا لهم تدلوا حبيبتي هكا ولا؟ هذه مترجمة من ريم قرمة، عندها كان الكلام المزيان. إن شاء الله يا ربي الدنيا تكون مزيانة زادة كيما كلامها الحلو. عيش أختي يا ريم، عيش أختي. إن شاء الله حتى أولي باش نقول لك عيش أختي في بلاصة السادة المستمعين، قلت لك حتى أنتم مزيانين تهبلوا. الدورة الثانية من مهرجان الشباب ابن حسين باش يكون حاضر معنا عبر الهاتف احمد بلعانس مدير دار الشباب ابن حسين. اكيد الدورة الثانية باش تكون من 11 الى 15 اوت 2026، اكثر تفاصيل بعد شوية. كذلك المندوبة الجهوية للشؤون الثقافية بالمنستير نادية الوسلاتي باش تنورنا بحضورها، او باش نحكيه على سيني فاغ سينما على الشاطئ. تفاصيل اكثر والتظاهرة هذية باش تكون باذن الله من 10 إلى 12 أوت 2026، أكثر تفاصيل مع المندوبة الجهوية للشؤون الثقافية بالمنستير. كذلك سماح بوصلاحي منسقة برنامج المصيف الوطني للباعثين الجبان، وأكيد تحت إشراف وزارة الشباب والطفولة، تكون منورتنا ونحكي أكثر تفاصيل على المصيف هذايا. وأكيد كذلك استضافة خاصة اليوم الهند غوار من معهد ملولش اللي حازت على الجائزة الأولى في البصمة البيئية على المعاهد الكل، وملولش يتميز ويتألق الحقيقة. وأكيد أطلقت كذلك منصة مع تلامذتها واسمها البصمة التونسية، أكثر تفاصيل مع الأستاذة هند غوار تكون منورتنا بعد شوية في استوديواتنا. تفاصيل الحصة كالآتي، وأكيد أول فاصل موسيقي من الديات ريم قرمة نسمعوه، لكن قبل ذلك نحب نقرأ شوية تفاعلات سامية قعلول من قصور السيف، واللي من خلالها نحني جميع مستمعينا ومستمعاتنا بقصور السيف الجميلة الحلوة اللي تقول لنا صباح الورد، ولكل من في ابتسامتهم صباح، وفي حروفهم ود، وفي كلماتهم نغم، لمن لا يحلو الصباح إلا بهم صباح الورد. والياسمين شكرا ليك ياسمين، ميرسي بوكو. كذلك اسيف قي سليمان، صباح نور وسرور لأحلى جمرة ورمرومتي، كعيبة حلو مع قهيوة، صباح العمل وصباح النشاط والحيوية تقول عليك حاضرة. اليوم أخذينا شنو أخذينا وشو نوع ذاك؟ برشا حاجات باش عنا فيها نودوكم وما شيكمش، نعطيهم الأدريس تديش في فاميليا، تديش في فاميليا، تقوا خير ربي. عادل الرجب صباح النور والسرور وان شاء الله نهاركم اسعد الايام. شكرا سي عادل، ميرسي بوكو. راجي راجي صباح الفل والياسمين قبل ما نقصد ربي للخدمه. صباح الورد وصباح الخيرات، وان شاء الله ربي يجبر بخاطرك وان شاء الله خطواتك مثمنه وان شاء الله يا ربي بالنجاح، وان شاء الله ربي يعينك وربي ان شاء الله يسترنا ويسترك. سي محمد المستيري صباح الخير، صباح الفل والياسمين والورد لاحلى ناس واحلى اذاعه، وأكيد ربي يعينكم وربي يوفقكم وربي يفتحها في وجوهكم وينور طريقكم ونهاركم أسعد الأيام وجمعة مباركة. كنت معطل سي محمد، عنده مدة ما عندك مدة ما فماش، كنت في عطلة وإلا حاجة مشان معناها تطلع في عطلة وتطلع معناها أمورك واضحة. سامية قعلول، حين يقسو الرجل بعقله فيؤذي من حوله. لا لا لا، محبوش القسوة، احنا نحبو كان الناس المزيانة الناس اللي تراعي. واكيد بالنسبة لنا نجم نقول المرأة او الرجل يعاثروا في الدنيا وتعبين في الدنيا وان شاء الله ربي معاهم، واكيد ايد واحدة ما تصفقش، لازم الاثنين باش نسمعوا تصفيقة احلى ومزيانة ونسمعوا اكيد رجة مزيانة في الدنيا هذه، اكيد ما تكون إلا بالتعاون والتكاتف ما بين الرجل والمرأة. ربي يحميكم وإن شاء الله ربي يستركم ويوفقكم، ومواصلين معاكم. وأول تحية عندك، تحية
1: أختنا حنان الركاز اللي قاعدة تتبع فينا،
0: تحية لحنان الركاز اللي تتبع فينا وميرسي بوكو يا حنان، وراهي بارفانت البارح متاع ريم والله عملت ضجة في استوديو وبارفان مزيانة، ما يقول لك البارفان راهو كي تحطه على الجلدة ساعات ما يتمشيش معاك، وساعات ويتماشى واللي يتماشى مع الجلدة يعطي مزيج مميز ويعطي ريحة مميزة. نفس البارفان يستعمله أي حد ما يمشيش معاه، يا سبحان الله هذه حاجة ديجا جست حبيت نفسر لك وبرا يا حنين، وتحية كبيرة لأنك مستمعة وفية ومستمعة مزيانة. ناصرة بوزيد صباح النور، جمعة مباركة، نحب نصبح على الجميع وخاصة على بنت خويا شهدودة وربي يعينكم يا أحلى جمرة. شكرا لك مدام نسيرة منورتنا وتحيتك وصلت، وإن شاء الله يا ربي بالتوفيق وإن شاء الله يا ربي دائما بالخطوات الثابتة والخطوات المزيانة والخطوات الحلوة لكم الناس الكل. أول فاصل موسيقي، فاضي شوية فاضي يا ريم نشرب قهوة، نعود قهوة أخرى

رجعنا لكم من جديد مواصلين معكم 8:25 دقيقة. نشوفوا مع بعضنا أحوال الطقس لليوم. سحب قليلة ثم طقس مغيم جزئيا على كامل البلاد مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالوسط ومحليا الجنوب، وتكون أحيانا غزيرة مع تساقط محلي للبرد. الريحة تكون من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل بالجنوب، مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، كما تتقوى مؤقتا لتتجاوز 70 كيلومتر بالساعة في شكل هبات أثناء ظهور السحب الرعدية. بالنسبة للبحر يكون مضطرب، والحرارة تكون تتراوح الدرجات بين 32 و37 درجة بالشمال وقرب السواحل والمرتفعات، وبين 38 و42 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشيلي. أوقات الصلاة لليوم: الصبح كانت 53 دقيقة، الظهر نص نهار 32 دقيقة، العصر 4:13 دقيقة، المغرب 7:22 دقيقة، أما العشاء 8:59 دقيقة. شروق الشمس 5:29 دقيقة، أما الغروب سيكون 7:20 دقيقة. كانت هذه أحوال الطقس، مواصلين معاكم شوية وراجعين أكيد.

0: رجعنا لكم من جديد مواصلين معاكم غدرة هذه رمرمتي صباح الأنوار من جديد رجعنا لكم نستنى في في في موسيقى نوض بدل الموت في جينيريك البرنامج طلعت لي أدخل قالت لي قبرة أدخلنا صباح الأنوار وصباح الطاقة الإيجابية وصباح مزيان مميز ديما رمرومة عندها بصمتها حسيلو في الماتينال لا يقطعك نسمع أبراج نبدأ بالحمل والحمل مميز كالعادة وكي نقولوا الحمل يا حمل شد لي روحك فرص جيدتك مميزة برشا كي نقول فرص أكيد بالنسبة لنا فرص نجم إلا تبدل لك حياتك لذا أعرف كيفاش تستغلها وأعرف كيفاش تدرسها وأعرف كيفاش تبدلها خطواتها يا ربي شالله حظ سعيد خاطر الفرص هذه مليئة بالتغييرات الإيجابية والحظوظ الخيالية خليني نقول الثور ترتيبات حصيله مميزة هدوء يخفي وراءه مش عاصفة بداية جديدة بداية مميزة وانطلاقة حلوة وخاصة اللي الثور يقعد يقعد يقعد وبعد يطلع لنا فكرة يثور كالثور الثور كيشوف الكولور الأحمر يدخل بعضه لكن الثور ديما يطلع لنا بالأفكار المميزة والتظاهرات الحلوة وأكيد الخدمة والعمل والعمل ما يجيبوا إلا النجاح يا ثور حظ سعيد وصحيت إنيستي فرحانة بالثور الجوزاء عرض جديد مميز رد بالك ترفض يا جوزاء على خاطر العرض هذايا أكيد بيش يزيدك بصمة وبيش يزيدك لمسة وبيش يزيدك حاجة مميزة تعب أوكي الناس كل تعبين ميسالش الخدمة والتعب ما يجيبوا إلا النجاح والتألق السرطان شعور بالاستقرار سي سرطان مستقر اليوم صحيت يا سرطان الاستقرار مزيان لك لازم حسن الإدارة كيفاش حسن الإدارة انك تعرف كيفاش تدور نهارك وانك تعرف كيفاش تديريج يومك وتعرف كيفاش تستغله وتعرف كيفاش تبداه وشنو تقول وشنو ما تقولش خاصة رد بالك يا سرطان كي نقول إني أسد نقول دائما المراحل تتجدد وتتغير وتتبدل مرحلة تكون فيها برشا حماس جيدتك وفترة مميزة تخليك الحقيقة تغير مسارك المهني إلى الأفضل ماكش باش تبدل البلاصة لكن بإنتي باش تبدل حاجة في روحك في حماسك وباش تقدم حشيله باش تاخوك السهم وتبدأ تقمر وبرافو ليك يا أسد العذراء توا الحقيقة وقيد للعمل في صمت الصمت نخدمه بسكيت نخدمه ولا للثرثرة يا عذرة يلزي ما عادش تحكي على كل حاجة تصير وما عادش تحكي على كل حاجة تحب تعملها راهو كل حاجة تحكي فيها احتمال تبطل وما تتكملش الميزان لا للتسرع وبالنسبة ليك يا ميزان علاش نقولك لا للتسرع خاطرك قادم على قرارات وقرارات على المحك استثمر قدراتك استثمر ثقتك استثمر ذكائك واستشر أهل الخبرة في مجال العمل متاعك نحكي راهو مش مجال أخ مجال الخدمة مازلت الحقيقة بالنسبة ليك مذبذب رغم التغييرات الإيجابية الطارئة لكن فما حويجة لداخل لازمها تخرج وقيدها العقرب فرص كالمطر كي نقول زخات المطر الجميلة العقرب جيدته زاد زخات جميلة في حياته الحقيقة قاعد يسعى لترقية وقاعد يسعى باش يعزز زاد مكانته في العمل وباش يكون في أريحية الراحة النفسية اللي انت فيها الليامات هذوما بالرغم من الضغوطات العمل اما ضغوطات العمل ما يعملوش ضغط نفسي كل مشاكل تعمل ضغط نفسي بالنسبة ليك الحاجات هذوما راهي ساعية والفترة هذية فترة ازدهار وفترة إيجابية وفما زيادة في الدخل مش تزغرت حسيلو يا عقرب اللي مدهم زغرت له القوس فرص مميزة كثيرة والفرص هذه الحقيقة بالنسبة للقوس تكون لإظهار القدرات على القوس
1: الكل
0: ولا بين البنين
1: الكل.
0: فرص مميزة لإظهار يدي لازمك اللمسة لمسة اسمعني رمرومة لمسة متاع بقلوتية محرحرة بقلوتية ساكنة في قصر ليل. ريد الميلانج محلاه يخلط مزيج شتعرفك الشخصية اللي نخدم معها غير عادية ما شاء الله عليها. فرصة مميزة للقوس وفرص هذية لإظهار القدرات والأفكار الجديدة والقرارات المهمة القرارات الأكيدة بالنسبة ليك يا قوس إنك تبدل نمط الخدمة ونسق الخدمة إلى الأفضل. انجدي توقعات لمرحلة تحمل الاستقرار والنجاح. التوقعات هذه تصير إن وصلت العمل بنفس النسق ومواصلة العمل بالنسبة ليك راهو بإصرار وتحدي كبير هو النجاح في حد ذاته. الدلو الدلو حضر لي روحك نجم نقول اليوم اللي اني باش نميزك على الابراج الاخرى خاطر العديد من المفاجآت الايجابية ستهل ليش تحل باب تسمع خبير باهي تهز تليفون تسمع خبير مزيان تخرج للشارع تاخد طاقة ايجابية اش خير من الطقس هذا واش خير من الدنيا هذه واش خير من الحياة المزيانة اللي تستنى فيك الفترة هذه يا دلو. الحوت توقعات لفترة مليئة كذلك بالتطورات الإيجابية بالنسبة للحوت على مختلف الأصعدة ويخرج مك المود الخايب ويخرج مك الحياة نجم نقول رتابة الحياة اللي مخليته ماهوش مستمتع بحتى شيء وكل حاجة ساعات تصير له عكسية إبا يا زعاد خلينا نعيش الإيجابية والتطورات ونجم نقول لك الويكاند هذا بشي تعديلك مميز يا حوت. الحقيقة صحة للأبراج صحة للأبراج يعطيكم الصحة الثور مميز ثور مع الثور
1: فما كلمة محلية قلتها الهدوء
0: الهدوء
1: ليش مريحة الكلمة
0: ترتيبات وهدوء لا قلت حتى للسرطان ما انت ماكش مركزة
1: لا الثور
0: نيش نعطيك نوت في بالي شنو نعطيها 20 على 20 رمروم 19 ونص
1: سرطان ما عندوش هدوء
0: إن شاء الله يا سيدي دخلنا لكم بالضحكة بالطاقة الإيجابية هذه أجواءنا بكل تواضع إن شاء الله يا ربي تكونوا فرحانين زيهين معنا أكيد مواصلين ما تبعدوش.

0: نحكيه على الشباب ومن الشباب وإلى الشباب. والدورة الثانية من مهرجان الشباب بابن حسان. أكثر تفاصيل مع أحمد بلعانس مدير دار الشباب ابن حسان اللي نرحبوا به ونقولوا له صباح الأنوار. ألو صباح النور.
1: نور مرحبا يا جماعة، مرحبا بمحطة بعض المسائل المهدية، مشكورين جدا عن المتابعة وعن التنسيق وعن التعاون الدائم في كل التظاهرات والتحديات التشكيل مدينة ابن حسان والمنسيق كابتن مرحبا.
0: سي احمد تسمع فينا؟
2: نسمع فيك
1: مثلا.
0: اي صباح النور يا سيدي مره اخرى، خاطر الصوت ما كانش واضح برشا الحقيقه. صباح الورد ومنورنا ويعطيك الصحه على قبول الدعوه.
1: مرحبا بيك مدام جمعة، دعت النسائل نسمع فيك ولا لا؟
0: اي نسمع فيك بالباهي توا.
1: اللي ديما تواجد من عشر التظاهرات في مدينة ابن حسان وولاية المنسيق، نحكي على مهرجان الشباب نشاط المستحدث
0: يعيشك يعيشك سيد أحمد. وأكيد أحنا معاكم ومنكم وليكم، وكل ما تكون تظاهرة أو مهرجان هكا مميز أو تظاهرة أحلوة في دار الشباب ابن حسين إلا نكونوا حاضرين ومواكبين. والحقيقة يعطيكم الصحة على المجهودات المبذولة، برافو.
1: مرحبا مدام زنا،
0: يعيشك.
1: اليوم نحكيو على مهرجان الشباب المهرجان هذا والنشاط الجاي هو نشاط يتوقع من الاستراتيجية المتنية للشباب يعني نتحدث على فترة طويلة من 24 سنة والدورة الثانية من 2015. نحب نقول أن المهرجان الجاي هو نشاط مستحدث بصفة تشاركية ومجموعة في الشباب الأحياء تجمعات سكنية قطرية وليسية في المناطق ذات الأولوية. نشاط متبعي من كل المناطق الحضرية، فيه جملة من التدخلات والأنشطة الشبابية الرياضية والفنية والثقافية. خلينا نقول نشاط جامل، نشاط متميز ينشط المدن، يدخل السكنية ويمشي الشباب على الميدان ويكتشف المواهب ويطور ويثقل مواهب الشباب ويفرهد على الشباب ويرفه الشباب.
0: من 11 إلى 15 أوت
1: مع شباب نحصل مؤتحافنا يوم 11 أوت مع الشباب. النشاط هذايا او المهرجان هذايا هو كما نقولوا نزيد نذكر تحت اشراف وزاره الشباب والرياضه، الاداره العامه للشباب، تنفيذ المندوبيه الجهويه للشباب، مشكوره جدا على متابعه الدورات هذه في كل المدن. خلي مدام جمعة نعطيك فكره على المؤسسات تدن المهرجان الشباب في دورته الاولى والثانيه. كل المعتمديات تقريبا، معناها اغلب المعتمديات خلينا نقول في ولايه المنستير هي ممثله. كانت الانطلاقه يوم 3 اوت بساحه فنون الجهه بدايه نقول معتمدين في المشاركه المنستير بلبله قياده لمسه حجار فنون
0: اي
1: بلبه التحليل ممكن النور عملت أيضا منظمة تقريبا 15 دورات
0: تبارك الله.
1: شارك تدخل في 5 مناسبات. الدورة الثانية تكون الانطلاق مع الشباب ابن حسان، أيضا في مقفرة ليل المثلة تكون بمبلة مهرجان شبابي في ولاية المنسير، تنفيذ المنظمة الجهوية للشباب والرياضة، متابعة متواصلة من تفقد الأرشاد، مشكور جدا على المتابعة والتحقيق والتأثير. الدورات هذه كل دورة نلقاها في 12 كتاب يشرف على تنسيق الأرشاد سواء كان رياضية أو ثقافية. أيضا توصلنا نشرف بالدورة الثانية في مناسبتها 11 فوت إن شاء الله يوم الثلاثاء انطلاقا من الساعة الرابعة مساء ان شاء الله، نشاط تقريبا حتى العشرة نتاع الليل.
0: اي
1: اخترنا باش نكون مكان التنسيق والانتاج وسط مدينة ابن حسان حتى يكون شبيرة حتى التنسيق تتعدى كلها تنجم تساعد في الانشطة الرياضية. مهرجان مفتوح في وسط المدينة فيه مجموعة من الانشطة الرياضية ان كون بنمشي عن الطاولة او بالبيت هي بالقوس اشكر مش يشارك معنا مجموعة من مكونات المجتمع المدني يعني من جمعيات ومنظمات رياضية ايضا بعض العارضين والورشات الثقافية والحرفية تسمع فيه مهمد
0: أجمع ايه اكيد نسمع فيه كيف
1: اما تخمى كثير
0: ايه
1: قبل ما نعطيه المشاركين في المساعدة ضايا من نوجه تحميل عديد وبلد الحسين مشاركة يورود الحسن على التعاون وتهيئة فضاء وكاف نعرفه بكثير في شخص يعني يكون نسمه وزير ونفضع عن الكل
0: ايه
1: أو أهالي خدمة كل سنة خدمة كل شهر فيه يعني استقطاب كبير لشباب مدينة ابن حسين وإبعاد شوية على الأهداف البعض نحكي على مدينة ابن حسين اللي ساعات مش مشاهدة يشتغل حول ذكرنا الإمارة وتهيئة الفضاء في طبعا أحسن الذي يكون وظيفة للمشاهد
0: أيضا
1: السلطة المحلية الموقف العام من بداية يعني بعثينا في النشاط الصيني وتنظيمه نمشيوا لتنظيم المهرجان وتنظيم فقرات المهرجان المهرجان هذا يعني يشرف على تنظيم مباشرة مفهول في الجهود الشباب والإدارة خلال بنتعاء تقريبا 15 إطار شباب مولاي وزميلات لا شباب نحن أو مدينة ابن حسين أو معتمدية ابن حسين خلينا نقول مطلوب فيها المشاركين جمعية البحرية جمعية البحرية تقريبا الساعات الرياضية الخاصة اللي تنجم تساهم معنا وتشارك معنا في مدينة ابن حسين جمعية المرأة الهلال الأحمر يعني جمعية الهلال الأحمر الغرفة الفكرية تنجم كالشهبة و مصيف الجوال ديوان الأسرة البشري نتصل بالمنظمة منظمة الشيخ ابن حسين شباب وأهل حسين قمر كل ساعة أنشطة وتظاهر تحمية الرشيدة بن حسين إن شاء الله ما نسيت حد إلى جانب بعض المداخلات الفردية والمواهب السببية سواء كان في الموسيقى أو فرق أو فرسم أيضا ما ننساش بعض المداخلات اللي تسمى هوية الطرف ابن حسين كما النكبة والشعراء القاضي محمد غطاس القاضي محمد إن شاء الله ما نسيت حد إن شاء الله ما نسيت حد يعني حبيت نقول أن الطيف مكونة المجتمع المدني والرياضية والجمعيات الثقافية اللي تنجم تلبي في فعاليات هذا المهرجان نقول لهم حداش ممكن تبقى من الساعة 4 مساء وسط مدينة ابن حسين أيضا نحب نوجه تهنئة حتى دي صاحب المكان وصاحب الأرض في بلادي تقريبا هو تأتي اللي بدا مثل المساهمة في المرسل بس مش كما تسوع مثل المهم وليدي
0: برافو
1: فيهم ومعاكم تقريبا نفضوا عينيكم بعدهم من المواهب نفسهم وصعونهم وعنشة تقربونهم وعنشة الرياضية والمسيطة ممكن تقريبا هذا اللي نجم نقوله وديك قولة من الأهداف سمعك من الأهداف التقنية
0: أي
1: وصولها من خلال المهرجان هذايا أول حاجة أنا سعيد لتنشيط المدينة شنو قلنا فيها الحركية التنفيذية خاصة ديما المناطق اللي ما نحبش نقول ماهيش محظوظه اما اللي اقل حظ دونك اللي ما فيهاش فضاءات الوزير برشا اللي ماهيش مفتوحه على الحركيه الاقتصاديه الكبيره نسعوا ديما سيده جمعة الترفيهيه والرياضيه والمؤسسات كما السباحه والتنسيق اللي تسد الإدارة العامة بتنفيذ الشباب هذه السباحة بتنفيذها يسعى باش تنفيذها كل المدن والأحيان والقراء الداخلية لتنفيذ الحرب المستقيم تنشيط وخلق ديناميكية وحركية في مدينة ابن حسين بعض المواهب الشبابية توفير فرصة لبعض الشابة دعم التبعات المنتجات الشبابية وهذا الكل لتجالك الورشات التنشيطية كما قلت لك إذا جانب القصة الرياضية والورشات مش نلقاو بعض يعني الورشات الحية نلقاو بعض المغلوبات بدنا نشجع من خلال حتى من بعض جملة من الأهداف المتدجلة لكن تخدم فكرة التعليم ومصلحة الشباب ومصلحة الأهالي وشباب المدينة. أيضا مش نفترض يعني تنميه بعض الأشياء في المسرح الحشري وإبراز الشبابية. المهرجان هذا سلسلة مرة في أكتاب الشباب
0: أي
1: واكتشاف بعض الأنشطة المفيدة نحاول أن نوفر وقاية من المخاطر والسلوكيات محقوقة من المخاطر السلوكيات السلبية بعدها عن عمق نوجهون لأنصة العربية الحقيقية ترفيهية تدعون زيادة على الكثارة العشرة والمؤسسات السببية والثقافية نتعرف المهرجان هي فرصة للإكتشاف فرصة لأن تكون بحذاك لأنك أنت تمشي للشاب مو يدخل لك المرسلة وإلا من الشاب ثم معناها بشوية يجب تنور ويتعدوه على السلوكيات الصدق في الشارع والسلوكيات اللي نقوله البعيدة على النظام سيدنا بإذن كما تعال شديد الدوب وصحي الكتب. أيضا نحاول نتعاون نخدم على تعزيز مدينة في المقصد الاجتماعي تعزيز قيمة الإبداع وتطوع الاجتماعي وتعرف اللي الفلدية تقر فيه فيها بعض الأهداف اللي على مدى قريب وعلى مدى بعيد. أنا قلت لك سيد السمع هي كلنا بنصبه في خانة في الشباب ومصلحة الشباب
0: برافو
1: مشكور جدا من السيد مدوين زهوية مرت شبه الرياضة تفديد الإدارة العامة المفهر فرصة المعرفة بريكي ما قلت هو محكاك مستقبل تعرف بالتزامن قاعد مازلنا كي كملنا فقرات سباحة اللي نظمتها في مقتلة على امتداد شهر كامل
0: أي
1: مازلنا قاعدين تنشيط الشواطئ قاعد يصير تنشيط قاعد الشواطئ قاعد تصير يعني كما البارح والصباح والليلة. هذا ما نجيب الشباب بالآخر نتنقل المدينة أو معتمدية من المقصودية داخل الولايات المتحدة لتنفيذ جملة من الصفحات التنشيطية والثقافية والشبابية. نحب نقول حاجة سيدة زمعة
0: تفضل
1: يمكنني لكل التعطل على استعداد باش يشاركوا معنا في المعرضين هذايا من حسين سواء كانت المحشات أو المنظمين. شكر يمكنني لكل بلدية ابن حسين وأعضاء القضية العامة سلطة المحكمين على المتابعة السادة العمد على التنسيق. ايضا لما بدي نكمل تثمين كبير برشا للمجهود الامني والحمايه المدنيه اللي سبق يادي مده اسبوع بجلسه على مستوى المعتمدين والتنسيق كل الانشطه المهرجانات الصيفيه اللي مش تصير في مدينه ابن حسان سواء كان مهرجان سيد سالم ولا مهرجان الشباب. نحن تو معني مهرجان الشباب يكون في وسط البلاد. الدعوة موجهة لكل شباب بني حسان وأيضا حتى شباب الغنادة. أنا نقوله لأنه الغنادة هي منطقة بلدية تتبع معتمدية بني حسان ومشكورة جدا سيد العمد اللي فيها ولا بلدية الغنادة زادة رغم كل نشاط موجودين بحنينا من جمهورهم الدعوة جدا مسلعين تجديد سكر من كباني لمحطة إذاعة مسائل
0: مرحبا
1: جمع معناها بكل جد وبكل فخر.
0: مرحبا بي
1: ان شاء الله نحن مشتركين على كل نحب نحيي ايضا كل انسان يجب ان يدعم المهرجان هذايا او دعم المهرجان هذايا معناها ولو بحاجه بسيطه يكمل في نجاحه كما ينجح النشاط هذا يشكو موجه للناس. شكرا لك
0: يعيشك. لا تبارك الله عليك يعني جاوبت على كل الأسئلة اللي بخيفو تتطرح. يعطيك الصحة وضحت لنا بالباهي سيد أحمد وزدنا زيادة معلومات إضافية. شكرا ليك يعطيك الصحة وإن شاء الله موافقين من 11 إلى 15 إن شاء الله يكون مهرجان مميز وناجح. شكرا ليك. شكرا لك. الى اللقاء. دونك كان معنا سيد احمد بلعانس مدير دار الشباب ابن حسان وحكينا على الدوره الثانيه من مهرجان الشباب ابن حسان.

0: بدنا نولع الجو. وصلتنا ل 9:17 دقيقة، خلينا نولع مع بعضنا وخلينا الحقيقة نعيشوا الأجواء الشبابية وبامتياز. المصيف الوطني للباعثين الشبان في دورته الثانية، أكثر تفاصيل عليه مع سامح مصلحي منسقة البرنامج. ألو صباح الأنوار يا سموحة.
1: صباح الخيرات، صباح الخيرات، صباح الفل والياسمين.
0: محليك ومحلى صوتك ومحلى النشاط ومحلى الطاقة وما شاء الله عليك يا سماح. من وسط المصيف تكلم فينا.
1: اي انا مباشرة من قاعة من الورشة.
0: مسالش قول انا قاعة، عادي عادي.
1: اي نحن حاليا كما تعرف احنا المصيف عنا ورشات تكوينية بالأساس.
0: أي.
1: وعلى جانب طبيعة الحال ترفيهي وجو للشباب.
0: والله بين من نبرة صوتك وبين من طاقتك المزيانة الحلوة، يا ليتنا معاكم حسيلو.
1: يعيشكم ربي يبارك فيكم إن شاء الله. المصيف الوطني للباعثين الشبان الدورة الثانية انطلق يوم 5 أوت وإن شاء الله يواصل حتى 10 أوت 2026 في المركز الشبابي بالمرسى. شاركوا فيه 23 شاب وشابة من مختلف الولايات. عنا جندوبة، عنا جابس، عنا دفتة، عنا سيدي بوزيد، عنا القروان، وعنا الكاف، وعنا السليانة.
0: اهو جو كبير عندك.
1: اي برشا ولايات. هذوما شباب اغلبهم عندهم مسارية.
0: اي ما شاء الله.
1: التصنيف يعنى بالشباب
0: الباعثين الشبان. اكزاكتومون. وهذا سؤالي ليك، مصيف أيوة. ماهوش عادي، اليوم نحكيو على مصيف للباعثين الشبان. شنو يميز المصيف العادي للشباب العادي من مصيف للباعثين الشبان؟
1: المصيف للباعثين الشبان هو مصيف وطني يعزز المحور الثالث من المحاور الاستراتيجيه الوطنيه للشباب.
0: اي
1: في افق 2035 احنا عندنا محور خاص بالتمكين الاقتصادي والادماج الاجتماعي للشباب.
0: برافو.
1: دونك نحن المصيف هذا الهدف منه هو مزيد الاهتمام بالشأن الشبابي الريادي باعثي المشاريع، وكذلك الشباب الراغب في بعض الأبصار المشاريع وتطوير مهاراتهم ومرافقتهم ومساعدتهم بتطوير مشاريعهم، واللي يحب يعمل مشروع نعاونوه ونشجعوه باش على المبادرة، وكذلك نشجعوه على اقتحام سوق الشغل والانتصاب للاكتساب الخاص.
0: ما شاء الله يعطيك الصحة يا سماح، بالحق فرصة ذهبية اليوم شبابنا. يعني
1: المصيف هو فرصة بالحق، هو مرافقة الشباب باعثي المشاريع تطوروا مشاريعهم ونساعدوهم على حل المشكلات وتجاوز الصعوبات وتذليلها.
0: ما شاء الله.
1: وكذلك هو مزيج بين التكوين الأكاديمي في مجال ريادة الأعمال وبعض المشاريع، وكذلك الترفيه والاستمتاع بالوقت الحر.
0: ما شاء الله، يعني منا ومنا
1: منا ومنا
0: ما شاء الله.
1: الممارسات التكوينية يا مدام يؤمنها مختصين في مجال ريادة الأعمال وبعض المشاريع. معناها ورشات تعنى بكيفية تسيير المشاريع، تعريف النظام الجزائي للمؤسسات، الثقافة المالية، التصرف في المشاريع الناشئة، وكل ما يخص المشاريع.
0: بارك الله يعطيكم الصحة. برافو برافو برافو.
1: وعلى ذلك الورشة الأخرى هي ورشة التسويق الرقمي. معناها احنا عنا برنامج كامل فيما يخص ريادة الأعمال وبحث المشاريع، معناها خصيصا لأصحاب المشاريع، وكذلك اللي عنده فكرة مشروع وقاعد مترفق احنا نعاونوه باش يخدمها.
0: وي وي واضح واضح. دونك بداية قلت لي 5 أم 6 أوت؟
1: بداية كانت 5 أوت.
0: 5 أوت إلى حدود 10 أوت هكا؟
1: 10 أوت، 5 أيام.
0: تضم الورشات هذوما والندوات؟
1: ورشات تكوينية. وعنا كما قلت في جانب الترفيهي عنا سباحة وتنشيط، عنا خرجات ترفيهية وسهرات شبابية، وعنا قسمين التوقيت نتاعنا وعنا البرنامج نتاعنا باش يكون مصيف مزيج بين الترفيه وبين التكوين الأكاديمي.
0: ما شاء الله يعطيك الصحة يا سموحة، إن شاء الله موافقين، وإن شاء الله محليها الفكرة المصيف الحقيقة، فكرة مزيانة، فكرة جديدة.
1: البرنامج تحتاج بتنظيم الإدارة العامة للشباب وإشراف وزارة الشباب والرياضة، إطارات اللي يرافقوا في الشباب ويتكونوا كما قلت لكم أن مؤطرين ومنسقة لكل الدورات.
0: أي
1: كلهم البروفيل نتاعهم كان اقتصادي وبعض مشاريع وريادة أعمال. ديجا عندي الورشة نتاع التسويق الرقمي يأمنها زميلي مؤطر في مراد الكداش، نحب نوجه له التحية. هو مؤطر ونفس الوقت عنده ورشة تكوينية يقدمها للشباب.
0: برافو برافو.
1: معناها في معناها مع المكون الاخر اللي هو سيطرة اللموشي، معناها نحن زادة في اطارات شبابية قاعدين نقدمه للشباب ونحاولوا نعاونوها باش يطوروا بالمشاريع نتاعهم ويتجاوز هكا الصعوبات ويذل اللغة وينجموا يقدموا بالمشاريع نتاعهم وبطبيعة الحال ان شاء الله يحققوا النجاح.
0: النهارين اللي تعداوا يا سماح كيفاش كان التعامل مع الشباب وكيفاش ريتوا الشباب اليوم وكيفاش ريتوا كتجربة هذه؟
1: بسم الله ما شاء الله على السيب اللي متاع الشباب اللي معايا في الدورة الثانية.
0: تبارك الله.
1: انا قلت لك جونا من جندوبة من سيف من سليانة من سيدي بوزيد من قفطة من القروان من الكيف، بسم الله ما شاء الله الأغلبية عندهم مشاريع قاعدين معناها يقدموا فيها. على فكرة مدام نعطيك ملاحظة،
0: تفضل.
1: ثم مشاريع خدمناها احنا كإدارات شبابية بالتعاون مع منظمة العمل الدولي الأوريتي، برنامج المدين وفر الدعم المالي لستة ولايات من تراب الجمهورية، عنا القاسرين وعنا جندوبة وعنا الكيف وعنا قبلي وعنا جهة وعنا جهة وعنا سيدي بوزيد، هذوما أعطوهم 70 مليون لكل جهة.
0: ما شاء الله.
1: ديجا هما الشباب اللي مشاركين توا في كل، أنا دورة عندي معايا مجموعة جندوبة ومولة من طرف منظمة العمل الدولي.
0: مادام أنت جبت يا سماح، هو كان سؤالي المبرمج.

0: ثم مشاريع رياض أطفال ومشاريع. أما المتجدد إنهم الشباب حاولوا يعملوا دي بروجي ما هيش موجودة.
1: برافو، يعني كانت الأفكار أفكارهم،
0: كانت أفكار أفكارهم هما. ثم لي كنت نحكيك عليهم الكون في برنامج لمثلين، برنامج هذا مولاته منظمة العمل الدولي أشرف في إدارة العمل الشباب. نحب نوجه التحية لإدارة العمل الشباب وعلى رأسهم سيد المدير العام في أنور يحيى.
1: أي
0: خذوا عنا 6 ولايات، خذوا دعم مليون وأفكار متنوعة.
1: برافو.
0: منحنا البيولوجية برشا أفكار متجددة.
1: برافو، يعطيك الصحة يا سماح، فريمون يعطيك ألف صحة على بالحق التوضيحات والمعلومات هذية، وميرسي بوكو على طاقتك، وميرسي بوكو على بالحق روحك المزيانة اللي نتصور مدامكم توما محليكم هكا بنفس الروح أكيد المصيف هذا بش يكون ناجح.
0: الحقيقة حقيقة المصيف ناجح من كل الجوانب. المجموعة بتاع الشباب والسيب اللي نخدم عليه احنا هو معناها البيئة المستهدفة اللي حشوفنا بها، اللي هما الباعثين الشبابي عندهم مشاريع، وعنا اللي جاي عنده فكرة مشروع يحبنا نعاونوه باش يخدمها.
1: فوالا اكزاكتومون،
0: نحن صحيح نحن وقت اللي معناها البرنامج المصيف يوفر له ورشة كيفية تسيير البشرية.
1: أي.
0: هو وقت باش يستفيد كيفاش ينجم يسير المشروع نتاعو.
1: اكزاكتومون، يعطيك الصحة.
0: كيفاش ينجم يعمل الخطوات الأولى المفصول الأخر.
1: برافو،
0: ان شاء الله يا ربي شبابنا اللي ما عملش المشاريع يروح الصالة يخدم المشاريع نتاعو
1: ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله ان شاء الله يا سامح، ان شاء الله موافقه. ميرسي بوكو على تدخل المزيان لحلو.
0: ربي يخليكم وشكرا جزيلا أسامات، يعطيكم ألف
1: صحة. عيشك، شكرا لك.
0: شكرا لك، بنعطيكم دين وعيشكم.
1: شكرا لك وإن شاء الله موافقين. شكرا لك سماح وإلى اللقاء. دونك مواصلين معكم أعزائي المستمعين، ما تبعدوش، فاصل وراجعين.

0: وصلنا معكم أعزائي المستمعين أجمل الأوقات باش نعديوها، واليوم بصمة مميزة من خلال البصمة البيئية. اليوم باش نحكيو عليها بصمة البيئية، تجيب حذينا بيدا باش تشرفنا بيدا. أكيد اليوم فرحانة برشا وسعيدة برشا باش نرحب بمدام هند غوار اللي نالت شرف وتوجت بالجائزة في البصمة البيئية على المعاهد، وشرفت أكيد معهد ملولش بالنجاح والتميز هذايا. مدام هند، أول حاجة مرحبا بيك وصباح الخير ونورتنا وألف مبروك على الجائزة.
1: الله يخليك، صباح النور صباح الأنوار المستعين مستمعين الكرام والإذاعة مفام وإكسترا
0: يعيشك
1: والملولوش والمهدية والكل
0: مهدية الكل مهدية الجميلة الكل تسمع فيك الكل. ولاية كاملة مزيانة جميلة تسمع فيك وي مزيانة برشا برشا الحقيقة
1: نحبها برشا
0: والله محليها عنا نعمة مميزة ونعمة جميلة وإحنا عايشين على جنة حقيقة. إن شاء الله ربي يحمينا ويحميها
1: يحميها.
0: مدام هندة، جائزة البصمة البيئية على المعاهد، المسابقة هذه كانت مسابقة بالنسبة ليك أول مرة تشارك فيها، هي الدورة الثانية على ما أظن، دونك كان تحكي لنا شوية مع شوية توضيح لسادة المستمعين. تعرف رانا ساعات ننساو وساعات معلومات تكون مخزنة وتمشي، دونك ماذا بينا نزيدو نعرفو أكثر تفاصيل.
1: هو أكيد أنه مسابقة البصمة البيئية يلزمك ديما تحاول تذكر بها خاطر هي مهمة
0: برشا،
1: فهمتني ولا؟ وعندها أثر كبير خاصة في المعاهد وتكوين
0: اسمع على جسمها
1: البصمة البيئية. هي شنية الهدف نتاعها؟ هو تقليص البصمة البيئية. تشوف أنت المشاكل اللي قاعدين نعيشوا فيها من تلوث أو حتى من الصحانة اللي عشناها اللي ماتها ذوم الكوليكية، يعني ناتج على تصرف غير واعي للمواطن. والهدف الأساسي للبصمة البيئية هي تقليص المشاكل هذيك وتقليص البصمة البيئية اللي مرتبطة مثلا بمثلا استغلال المفرط للطاقة، استغلال المفرط للمياه، عدم فرز النفايات، زيادة كيف كيفك البلاستيك اللي قاعد محطوط، أكل الحرق. أن احنا شنو نعملوا كي ناخذوا مثلا نقولوا احنا الفضلات نتاعنا، معناها كيف نقولوا فما برشا شنو يعملوا يحرقوا الفضلات هذيك اللي هو نورمالمون يلزمهمش يحرقوا
0: تراس كلوها
1: ولا يلزم، معناها نبزيو على شنو فرز النفايات، تثمينها، فما الكومبوستاج، فما او ميم طون ابار لو كومبوستاج فما نورمالمون زيادة كيف كيف معناها في تثمين النفايات الخضراء. انتم تعرفوا كان في فرنسا ولا في بلاصه اخرى انه نجم نثمنوا النفايات الخضراء البرودكسيون دو بيو غاز
0: اون
1: بلوس دو سا، فهمتني؟ ابار برودكسيون دو بيو غاز اكومبانيي دو كونترول معناها برودكسيون دو نوع من الكومبوست ولا نوع من اكسيتيرا، يعني معناها برودوي يوتيليزي دون لا فيرتيليزاسيون دي سول اكسيتيرا، يعني فهمتني ولا؟ هو عنده دوبل فونكسيون ابار انه بيان سور مازمناش نحطوا البلاستيك مع النفايات الخضراء، زاد كيف كيف الاوراق نتاعنا، زاد كيف كيف الاوراق فما اعاده تدوير الاوراق، اعاده تدوير للبلاستيك، يعني اي حاجه موجوده في الطبيعه كنفايات هي راهي نورمالمون ماهيش نفايات ولكن هي ثمينه على الاخر، نجمو معناها نعملوا لها اعاده تدوير. وهذا كلكي ساعدنا على شنو؟ ساعدنا على تقليص البصمه البيئيه
0: اي
1: ولا تقليص البصمه الكربونيه
0: اي.
1: مثلا من بين الاشياء احنا خدمنا على برشا حاجات بصراحه، معناها في المعهد باش نجم ناخذين الجائزه الاولى، معناها مش ما خديناش يعني مش هكاك جات معناها، فهمتني ولا؟
0: واول مشاركه بالنسبه ليك؟
1: اول مشاركه اول مشاركه كانت عندي على فكره هكاك طفيفه ما هيش كبيره، فهمتني ولا؟ ولكن كي جات المشاركه هو يعطي الصحه سي عبد الرزاق اللي شجعني هكا باش نشارك الكل. انا قلت برا نشارك ونشوفوا شنو نجموا نعملوا، بديت نخدم والله هكاك بهدوء، مش معناها كلي كان جات جاتي ما جاتش في كل
0: فوالا
1: كل الأحيان أني في كل الحوال يعني نقوله
0: اخترت أنك تعمل بصمة كسسوا ثمنة أملي
1: يعطيك الصح كسسوا، هو في كل الأحوال راه فما حاجة فما بصمة مش خلاها سواء بالجيز ولا بلاش
0: exactly
1: سواء بالجيز ولا بلاش
0: أي. موضوع كيفاش اخترته؟
1: هو راهو عدة مواضيع. احنا خدمنا على رسكالة النفايات مثلا، خدمنا مثال
0: خدمنا
1: برشا حاجات فريمون تو تفهم برشا تجديد. خدمنا مثلا على تثمين الشباك معناها للشبح في لي فانتوم موجودين يعني بارتو مثلا، هذوك ما خليناهم عملنا بهم دي بتي بوبيل حطيناهم في المعد في لي كلاس اكسيتيرا، فهمتني ولا؟ دونك هنا تثمين و ميم طون عملنا دي بوبيل في وسط المعهد. مثال parmi les choses، خدمنا على أهمية الغابات مثلا، خاصة غابة الدويرة خرجت بهم صورتي في غابة الدويرة وكسيتيرا، وأهمية غابة الدويرة في تثبيت الكثبان الرملية وكسيتيرا. ماك شفت أنت كي جات الحيوانات وكسيتيرا
0: شو صاري؟
1: دونك احنا لازمنا نحميو الشريط الساحلي.
0: اكزاكتومون
1: parmi les choses معناها خدمنا على حديقة المعهد اللي هي بالحق تفتقر الوحدة. علاش احنا لازمنا نزرعو النباتات هذيك؟ على خاطر هي اللي مش تمتص ثاني أكسيد الكربون اللي شي مقلص البسمة البيئية نتاعنا. خدمنا كيف كيف على الحفاظ على الطاقة من خلال مثلا نقولوا احنا دي ميساج دي بتي ميساج، فهمتني؟ كان عندي هو مشروع اخر ان شاء الله ربما عام الجاي كان عاود شاركت فيه بيان سور، ربما مش يكون انا في الاطار هذا انا تاع كيف ما نقولوا احنا الحفاظ على الطاقه والحفاظ على الماء.
0: اي
1: فما معناها من اهم الاشياء هي راهي تمس برشا حاجات، فهمتني ولا؟ معناها البصمه البيئيه ما تمسش كل برك. اهم حاجه واهم معناها كانت بالحق معناها هذيك اللي انا بيدي كانت لي مفاجاه، هو كان اقتراح مشروع البصمه البيئيه، خاطر هو فما برشا اركان معناها البصمه البيئيه فيها شكون برك.
0: صحيح.
1: اي اهم ركن خدمنا عليه اللي هو حبينا نعملوا باج ويب، فهمتني ولا؟ اللي كانت مقترحة من طرف التلاميذ. خاطر احنا عنا باج ويب يحسبوا البسمة البيئية، الباج ويب هذه ماهيش باج ويب تونسي، فهمتني ولا؟ باج ويب كندي اسمها اصلا ماهيش موجه للنمط التونسي والنمط العيش التونسي.
0: فوالا
1: موجهة فريمون معناها للنمط كندي يعني
0: مش
1: تونسي. يا اخي ما شاء الله على تليم ذاتي وخاصة على عامر اللي هو الخزيان مات، ما شاء الله عليه نجح انه يعمل باج ويب تونسية، مواصفات تونسية.
0: برافو.
1: فهمتني ولا؟ تحسب البسمة الكربونية،
0: هذه المنصة اللي باش نحكيو عليها معناها،
1: تحسب البسمة الكربونية وتحسب البسمة البيئية، خاطر هما راهو فما فرق بين البسمة البيئية والبسمة الكربونية. هي البسمة الكربونية جزء من البسمة البيئية الكل. فيها زادة كيف كيف كيف ما نقولوا احنا نصائح موجهة معناها كيف ما نقولوا اللي تعرف انت البسمة البيئية راهي هي شنية؟ هي مرتبطة بكل ما الانشطة تاع الانسان بما فيها حاجيات واستغلال النفايات، راهو فهمتني ولا؟ يعني الكل يعني فيها نصائح حسب البسمة البيئية نتاعك كان عالية هي مربوطة بالقدرة البيولوجية للأرض، فهمتني ولا؟ يعطيك نصائح حسب البسمة البيئية نتاعك. وراهو باللي تقول انت صديق للبيئة جي تحسب البسمة نتاعك تلقى روحك ماكش صديق للبيئة. فاش بالحق انا كانت الناس كل يعني قال لي هذا انا مش في بالي صديقة البيئة بالحق، مقبل ما نحطش بلاستيك في نفس البلاصة، نحاول نثمن النفايات الخضراء، كومبوستاج ما نعملش كومبوستاج معناها مي نعمل ديما النفايات الخضراء نتاعي نحاول نثمنها حتى في الارض نردمها كل كسوة، فهمتني ولا؟ كي جيت نحسب البسمة البيئية نتاعي تصدمت بالحق كانت لي صدمة وقتها، فهمتني؟ يعني هذه نورمالمون حسب ما قال سي عبد الرزاق يعني مش تولي هي معتمدة من طرف معناها وزارة البيئة ك معناها منصة يرجعوا لها باش يحسبوا البسمة البيئية.
0: برافو.
1: هي أهم مشروع كان معناها أباغ بالحق، هما الآخرين كلهم ممتازين
0: لكن بالنسبة لك أهم حاجة وتثمنت.
1: والله كلهم مهمين. احنا مثلا خرجنا المكتبة العمومية بديتي علمتهم كيفاش يمروا المعلومة، عملت عليهم حضروا الدياب نتاعهم خرجوا للمكتبة العمومية باش ينشروا معناها البسمة البيئية، باش ينشروا معناها الثقافة نتاع البسمة البيئية نتاعهم.
0: اي
1: ونجحوا فريمون ونجحوا خاطر هما وجهوا صحيح الأطراف صغيرة معناها أعمار صغيرة في المكتبة العمومية، ولكن ونجحوا أنه مروا المعلومة نتاع البسمة وثقافة البسمة البيئية، ونجحوا أنه يكونوا سفراء البسمة البيئية.
0: برافو برافو برافو مدام هندا.
1: أنا كي نجحت أني فما تلامذة بالحق كي تشوف تلميذ ساعات تحسوا ما عندوش ثقة في نفسه، ولكن كي يكتسب ثقة من طرف معناها في نشاط معين واكسيتيرا، راهو بالحق تلمذتي يعني عاشوا برشا حاجات ما كانوش يعرفوها.
0: تجارب جديدة
1: صحيح، ولات المحافظ انه تو كانوا في يا مدام علاش يا مدام راك النادي راه خلى علينا بلاصه كبيره يا مدام وين يا مدام
0: تحس ولا جزء منهم.
1: صحيت يعطيك الصحه، ولات عندهم حافز انهم خاصه كي خذوا الجائزه الاولى فريمون هذيك بالحق فرحتهم على الاخر على الاخر على الاخر، وكانت لهم حافز باش يكملوا القدام وباش انهم ينشروا وباش انهم يكونوا كيف ما نقولوا كي طائر طنان كيف
0: نقولوا. ما شاء الله شعره مدام هند.
1: والله قصة الطائر طنان هي أكثر قصة كانت مؤثرة بالنسبة لي أنا معنا في الواحد
0: صحيح.
1: نعرفش كنت تعرفها
0: سبيسيال نعرفوها تعرفها طائر الطنان يا حسرة
1: يا حسرة
0: يا حسرة.
1: طائر الطنان هو طائر صغير على الأخر يعني كي شعرت حريقة في الغابة نتاعو في الغابة اكسيتيرا يشوف النار ما حبش يأيس يعني بدا شنو يعمل يمشي للنهر يجيب شوية الماء يحاول يطفي النار. هو بيان سور ضحكوا عليه الكل فاش قالوا له فاش تعمل انت معناها فاش تعمل في الغابة، قالوا له قال لهم راني انا ادرك اني لن اطفي النار لكني اقوم بواجبي. يعني هو لفت اني نحاول اني نغير السلوك اللي موجود البيئي الموجود في المعهد، لخاطر هو الهدف من البصمة البيئية انك تكون سفراء بصمة بيئية فهمتني ولا في وسط المعهد، وان قادرين باش يواصلوا بنفس المونتاليتي وانه في كل واحد يحاول يغير حتى يغيرش واحد بركة في دارهم ولا في المنتوراج دار كافي بالنسبة للمعهد.
0: برافو برافو. دونك كانت حكاية بالنسبة ليك عبرة وحبيت
1: تحدي وراء
0: وي
1: في برشا صعوبات قامرة
0: وي مش تقول لي
1: في برشا صعوبات
0: هي مش بسيها
1: لك انت مش توصل معناها بالحق في
0: الحياة وردية صحيح اما فيها برشا عثرات وفيها برشا تحديات وهذوكم اللي حليوا الحكايه راهو انك تتجاوز الصعوبات
1: ياسور
0: كمان وي سينو كان جات الثنيه سهله
1: لا يعطيك الصحه
0: ما يحلى شيء
1: مفاجاه
0: كلش بالضبط اي جيساي حتى نوصل. برافو مدام هند الحقيقه فخوره جدا اليوم تعرفت عليك وفخوره زاده اللي انت معانا وسعيده جدا بحضورك.
1: والله هنا يا كاميرا والله ملي كلمتي من اول مره كده لا غالب اش تعرف
0: ميسيلش هكا استنيناك حتى ظروفك سمحت التزامات فوالا
1: الحمد لله.
0: المهم انت نورتنا والمهم هنيناك بالجائزة والف مبروك الجائزة وانطلاق المنصة كذلك اللي هي بالنسبة لنا توا باش تكون بالحق منصة مهمة جدا.
1: فهمتني والله معناها هذيك بالحق معناها عجبتني على الاخر
0: ونجح
1: بالحق على انه يشرف المعهد نتاعو.
0: علي شكون؟
1: علي عامر.
0: علي عامر تحيه كبيره يا علي على المنصه هذه وبرافو للمجهودات وبرافو ليك مدام هند.
1: هو الحق نشكر تلامذتي الكل راهو ما نمشيش ينخلوا ولا حاجه
0: لا
1: شكرت لنا كان علي
0: لا واش سمي كان انت تنجم ما تنسى
1: مش نسمي
0: تنسى خاطر فوالا
1: ربما علي شكرته على خاطر هو
0: المنصة
1: احنا هي اللي كانت الحاجة اللي اما نشكرهم الكل بصراحة
0: ولا.
1: الكل هم نشكرهم بدون استثناء معناها من غير ما نسمي خاطر كان ننسيش واحد
0: ولا يتغش
1: يحس بالذنب.
0: يعطيك الصحة نورتنا برشا مدام هند ألف مبروك مرة أخرى على بالحق مسابقة الكأس البيئية اللي اتوجتوا فيها بجائزة ومثلت المعهد الكل ألف مبروك لمعهد ملولش إيه برافو نورتنا. نعطيك كلمة الختام.
1: والله شو نقول لك يعني نقول لهم البيئة نتاعكم حافظوا عليها في تو سامبلومون فهمتني والله بالحق هي كيف ما نقولوا احنا تصرفات بسيطة انت ترى انك مش تحط البلاستيك وحده ولا تحط
0: احنا نعانيو ديجا
1: حدها ولا ما نعرفش شنو تحس حاجة بيزار ولكن راهي نبداو من هذيك فهمتني ولا؟
0: تعود هو تعود.
1: بيان سور تتعود انت راهو تتعود انك تطفي الضوء قبل ما تخرج، انك تحافظ على الماء، انك كل شيء. هذاك بالحق ننصح به. ديجا اكبر مشكله، اكبر نورمالمون حاجه معناها كيف ما نقولوا ملموسه عشناها، هي السخانه اللي نشوف فيها سنين.
0: صحيح.
1: ناتجه لسوء تصرف مش كان الانسان بيان سور، ما تعرفوا الانسان الدرجه الاولى المعامل شنو كذا منا من غادي، مي ما يسالش احنا نساهموا باللي يرضي به ضميرنا.
0: اكزاكتومون. يعطيك الصحه، الف مبروك مره اخرى تتويجك في المسابقة الجهوية لكأس البصمة البيئية للسنة الدراسية 2025-2026. نورتنا برشا مدام هندا، ألف مبروك ليك وتلين بيتك، ألف مبروك لمعهد ملولش، وألف مبروك للمهدية. نورتنا
1: أكيد.
0: إن شاء الله إن شاء الله نستناوك ميلا
1: إن شاء الله.
0: هاي نستناوك إن شاء الله. واصلين معاكم، فاصل وراجعين.

يوم جميل، يوم مميز، 7 أوت، أكيد فما برشا حاجات مميزة فيه، لكن اللي يميز النهار هذية هو ولادة محمد جابر عبد الناظر. أكيد أمه سامية تهنيه بكل الأماني الجميلة وتقول ربي يخليك ليا. أكيد فرحة البكالوريا كانت سنة مميزة بالنسبة ليك يا جابر، وفرحت العائلة الكل ودخرت لهم الفرحة والبهجة. اليوم أمك تهدي لك أجمل الأغاني، تقول لك ربي يخليك ليا، وإن شاء الله طريقك الكل مزيان، وإن شاء الله طريق يكون بكل ورد ويكون كل حاجات مميزة. إن شاء الله كل عام وانت حي بألف خير. أكيد بابا زيدا كيف كيف يهنيك بأغلى الأماني وأغلى الأمنيات، ويقول لك إن شاء الله كل عام وانت حي بألف خير وربي يخليك لينا. الزوز يتلقاو اليوم باش يهنيوك ويتمنوا لك السعادة الدائمة ليك يا جابر.

0: رجعنا لكم من جديد ومواصلين معاكم باش نمشيو للمونستير ونحكيو على تظاهرة مزيانة برشا. شخصيا عجبتني ان شاء الله يا ربي واكيد باش تعجبكم. سينما على الشاطئ، تفاصيل كثيرة وتفاصيل اكثر وتفاصيل المهرجان وتفاصيل التظاهرة والايامات المزيانة اللي ان شاء الله باش نعديوهم من 10 الى 12 اوت 2026 بالمونستير الجميلة. اكثر تفاصيل مع المندوبة الجهوية للشؤون الثقافية بالمونستير مدام نادية الوسليتي. ألو صباح الأنوار.
1: أهلا وسهلا. بونجور بونجور جمرتنا. اسمحوا لكم
0: يعيشك أحلى ناديتنا.
1: ربي يفضلكم وخاصة إن شاء الله نسائم صيفية حلوة ومنعشة إن شاء الله توصلكم. احنا كما تعرف دي معنا جديد ودي معنا التجديد والتنوع. احنا موسم صيفي، موسم مهرجانات، نقلوا الناس الكل في التدارات الثقافية، في الأيام الثقافية، في المهرجانات. قلنا لما لين الناس هذوكم اللي على السط اللي بحروا اللي السط اللي يجمع تقريبا كل الشرائح العمرية والفئات الاجتماعية نمشي لهم من خلال عروض ثقافية موسيقية فنية. هذيك علاش كنا زادة وهي أهم حاجة في الحكاية الكل، أنه لحتى العروض اللي تتعمل اللي احنا اخترنا السينما يلزمها تكون ذات أبعاد تثقيفية وتوعوية وتحسيسية. يعني عندنا جمهور حاضر يلزمنا احنا من خلال العروض اللي باش نعديوها نمروا اللي نحبوا يوصل للفئات الكل. وانت تعرف كما نقولوا البحر، نقولوا الوسخ، البلاستيك، الدبابز، هذيك باش ديجا باش تكون فيه التظاهره نتاعنا حملات توعويه وتحسيسيه غير مباشره.
0: برافو صحيح.
1: لو سينيفاك هذه سينيفاك
0: ولاده جديده
1: طبعا. سينيفاك هذه هي الحق في دورتها الاولى اذا كان ما تكونش هي تظاهره تاسيسيه لمهرجان كبير ان شاء الله العام الجاي نحضروا له على بكري او سينما الشاطئيه او مهرجان سينما الشاطئيه ان شاء الله. مش يكون مهرجان كبير في عديد من الافلام ونستدعوا فيه دي سينيات، يكون فيه دي زاتولي والكل. قلنا هيك نبداو بسينيفاك روسبينا كما تدل الفاك هي الموجه والسيني وروسبينا هي المسير.
0: اي
1: هذه اهم حاجه هي تحويل لك الفضائيات الشاطئيه التصنيف بالطبيعة الى فضائيات ثقافيه مفتوحه تجمع بين العروض السينمائيه والانشطه الثقافيه والتربويه والتحسيسيه طبعا لكل الفئات الموجوده في البحر. الاهم هو تنسيخ اول حاجه قيم المواطنه والسلوك المسؤول، تحسيس بالسلوكيات المحفوفه بالمخاطر. وباش نتعرضوا في الافلام اللي باش نعرضوها ان شاء الله من 10 الى 12 قوت على شاطئ الفلاذ هي الهجره غير النظاميه من خلال العروض السينمائيه اللي مش تكون طبعا مرفوقه بنقاشات وورشات تفاعلية حول المحور اللي هو الهجرة غير النظامية. كذلك مش يكون المحور الثاني يتعلق بالمحافظة على البيئة الشاطئية، خاصة نقولوا البيئة الشاطئية كما قلت لك في المقدمة، نقولوا البلاستيك، نقولوا الدبابز، نقولوا الجوبلي اللي هما كلهم يمشيوا ساعات للبحر ويضروا الثروة الحيوانية البحرية. وكان ترى انت التظاهر هذه مش يكون فيها برشا شركاء، هذه طبعا لتفخير او تجسيد مبدا العمل التشاركي بين المؤسسات والمجتمع المدني. هي مش تكون من تنظيم المندوبيه الجهويه طبعا الشؤون الثقافيه تحت وزاره الاشراف بالتعاون مع المركز الوطني للسينما الصوره. وثم زاد شركاء اخرين اللي احنا سمعنا بهم البارح صراحه واقولها دون يعني مجاملات، كانوا متفاعلين برشا وبش يقدموا برشا مساعدات ودعم وعجبتهم الفكرة برشا في المعهد العمومي للموسيقى والرقص. أزرق هنا الكبير اللي مش يكون يعني شريك فاعل لأنه كما تعرف هما مهمتهم الجمعية هذه متركبة من الشباب محلاه وهي المحافظة على الثروة البيئية وخاصة كل ما يتعلق بالسكرون والكل. المركب الثقافي طبعا موجود، جمعية نادي الأجيال بالمستير، المركب السياحي مارينا، جمعية مهرجان المونستير الدولي زادة باش يكون شريكة معنا من خلال الومضات التحسيسية والحق من برشا حاجات أخرى لوجستية. الفضاء الثقافي الخاص أفريكو آر، وكالة تهذيب وحماية الشريط الساحلي، هذوما الكل. وفما أطراف راهو يقول لك مش لازم تذكرني يعني باش نعاون.
0: صحيح.
1: كما الكسافر يقول لك مش لازم نعاونوكم والكل. هذوما الكل باش نحاولوا نأسسوا ثلاث أيام في تظاهرة سينيفا فاك مارسكينا.
0: برافو.
1: مش فيها ولا شيء. انت كي تمشي للبحر السينما وقتاش نعملوها؟ عادة يزن دنيا بليل.
0: اي اي.
1: لكن الوقت هذيك بين الانترفال دي تون انتغ العروض السينمائية وفي العشية قلنا ديما الليل نعمل ورشات. الورشات اللي مش تكون ديجا الهدف متاعها هو نفس المحور متاعنا يعني تنزل في المحور متاعنا ورشة راسكالة النفايات يعني ذي جمعية أزرقون الكبير تتأسسها ورشة تطليع الطين أو الفضاء الثقافي بريكو آخ ورشة ميرفي أونكولور ذي دكتورة في جمعيات الفنون وممارساتها أماني بن خليفة ورشة ريتيكولاز دي ديشي بلاستيك مغا ذي تأثير المكونة في الرسكلة في رسكلة النفايات في نفايات شيراد مخلوف ورشة تبع القصور الرملية يعني مع الصغيرات والكل ورشة تصميم الحلي من البابوش ومن الواحد ورشة الرسم على المحامل ذي إن شاء الله تكونوا فنون طبعا تشكيلية رسم على الشوفالي والكل واللوحات يعني أبروفيزي من المحور بيدو يعني المحاور اللي مش نولوها الورشات وهما اللوحات مش تكون انسبيري منها من بعد جينا للثمانية مش نعملو دور في دوكيمونتير ذي عرض شريط قصير حول البيئة البحرية بعنوان غزوة لإنتاج جمعية أزرقون الكبير مش يكون نصف ساعة أو أكثر شوية نقاش ونعود نتعدي والفيلم اللي يجمع العائلة هكا وعيني مقعمنا ورشة يتفرجوا شوية في فيلم ما فيها بيت
0: ضيفوا الماء
1: اي السابة ذي متاع هيف بن يوسف اللي في نزال السعدي وفاطمة بن عون وشادي عفاوي ذي اليوم الأول لو بقوسين احنا رأوا في لك الأيام ثم تنشيط ثم مسابقات ثم موسيقى ثم عروض بهلوانية ومش يكونوا زاد مشاركين معنا ذي سي عمر بسبيت دي وحاضر معنا في التفاعلات عنده لي مسكوت في شكل الحيتان تلقى الضفاع مش تلقى القرش مش تلقى ذيك ثم التنشيط ثم دي جي العشية هكا باش ننشطوا صغيراتنا
0: يعطيكم الصحة
1: ذي على كامل النهار النهار الثلاث كيف نستمر ونتواصلوا مع الورشات اللي قلت لك عليهم الكل وبعد عنا 5:30 زيارة المركز المتوسطي للتدريب البيئي اللي هي تابع أزرقنا الكبير يحبوا يشوفوا هالجمعية دي إيش قاعدة تعمل إيش قاعدة تنشط كيفاش تحافظ على البيئة ومن خلالها الأولياء يشوفوا الأنشطة هذيك ممكن قطعا ما يكونوش حتى هما شركاء فاعلين كالشباب في الجمعية هذه عرض شريط قصير ذي الثمانية التنوع البيئي في خليج المستير هذه في جمعية أزرقنا الكبير وبعد باش نعرضوا الفيلم العائلي هذه خاتم عليسة لإخراج محمد خليل بحري النهار الأربعاء نتواصلوا طبعا مع الورشات متاعنا ومش يكون النهار هذيك مختص للتركيز أو على المحور اللي قلت لك عليه هو الهجرة غير النظامية مش يكونوا حاضرين معنا منظمات يتناولوا هالقضايا هذه مش يكون عرض شريط زرعتنا لأليس الأسود اللي هي تتناول الموضوع بيد وهذا ومش يكون السينياس حاضر ويزور لي أول عرض مش يعرضوا حدينا
0: برافو
1: هذا هو مش يكون نقاش يعني هوك كل شيء في علاقة بالبحر البيئة الهجرة غير النظامية خطر أوكي نعملوا أفلام ونفرجوا الناس لكن يلزمنا نمروا رسائل تحديثية وتوعوية اللي هي تساهم أنه في تقليل أو تذليل المشاكل اللي قاعدين نعيشوا فيها في الحلقة وفي التلوث وفي كل شيء وعنا في نفس الوقت المهم جدا هذي هو حضور الكونسرفاتوار متاعنا بتاع المستير صدقني يوم التوعيد
0: نعطيهم الصحة
1: مش تكون فيها عروض موسيقية تريو ديو فهمتني يعني عروض كما نقولوا خفيفة تتناسب مع الشط بشي فرهدوا صغيراتنا والكل إذي اللي حبيت نقوله هنا في الأخر لو إنك تمشي للناس وين هما خاطر عملنا إيجورني الجمعة اللي فاتت سينيمير ومع الجوبانتيني مؤسسة الجوبانتيني وعملنا إيجورني توتين جورني نظمناها أحنا بالتنسيق معاهم حسيل القيمة الناس يحبوا يجيوا ولو فرحانين قديش يقعد يعوموا.
0: تمام والله. لا الجو يحلى على البحر، الألعاب تحلى، بصراحة نخلقوا جو مميز، أكيد مع احترام القوانين، مع نظافة، مع برشا حاجات. اليوم كيمتوما تعملوا إيفينمون كيما هكا على الشواطئ المزيانة هذية، وخاصة المنستير الحلوة الكل، أكيد باش تخلقوا جو مميز، والمصطفين باش يكونوا بكثرة نتصور.
1: طبعا المصطفين احنا قلت لك التجربة الأخرى مئات حاضرين. وراو نقول لك حاجة، راو مهمة جدا، مش رمي ورود. لولا الأمن ولولا البلدية اللي عملت لي جاسكور والأمن اللي واقف والكل يعني نسقنا الحق مع الولاية والسيد ولي
0: عملت منظمة.
1: واليوم ديجا عنا جلسة في الولاية حول البرنامج متاع 10-11-12 مع الحماية المدنية تحت إشراف السيد ولي مشكور، والأمن والحرس والكل والحرس البحري، باش تكون تتعدى في ظروف طيبة ومزيانة، وما تصيرش إن شاء الله كما صارت توصى في أون سومين. حق مرينا حتى شيء، لقينا حتى الأولياء متفاعلين وساهموا مع صيراتهم في تنظيف الشاطئ. خاطر شنو كي تعمل أنت ورشة متاع ريسيكلاج، لك الدبابز ولي غوبلي وكل الاختويت هذوكم شو يسميو متاع
0: الدبابز، نظافة هذيك في حد ذاتها.
1: كي تمرر له أنت تم ناس قاعدة تخدم على البيئة ويراو، ما يستولي تقول شبيه ولدي يمشي للقهوة، علاش ما يكونش في الجمعية هذه؟
0: صحيح.
1: على فرصة يعني احنا قلت لك رسائل توعوية من خلالها نجموا نحفزوا او ندفعوا الاولياء هذوكم باش لو بصغيراتهم. واني متأكدة مش الولي مش يقول ولده امشي
0: صحيح
1: مش يقول اني نحب ما نحب نمشي نعمل نشارك معهم الجمعية، ولا نمشي في ورشات ريسيكلاج ولا بريكولاج. يعني اني نتصور هذا خاطر جربناها التجربة، بقينا غار هما اللي يشدوا في البوم اللي يشد بوه واللي يشد امه باش يجيو يحضروا باش يساهموا في الورشات. وراو الحق الانشطة اللي صارت توا في سومين ما تمش صغار كهوارا قلبوا لهم في الهجول وكم اللي صاروا في المسابقات. والله قلت لك مشهد مزيان مزيان مزيان.
0: برافو والله. نتصور اني تو انت تحكي وني نتخيل الحقيقه معنا فيش المزيانه اللي نحب نجبد لك عليها، ياسر حلوه، لا فيش ياسر معبره. نتصور الاجواء مش تكون مميزه. لا برافو، ولاده مزيانه.
1: انا راي جون يزيم نفسها انا دموازيل نعرف الاسم اسراء، مستعمل لنا بروجيكسيون تاع بيتو ومضه يلخص لي تغواجور بالذكاء الاصطناعي بالرقمي، ما نعرفش كيفاش باش تعملها، مي نتصور احنا باش نعيشوا لي تغواجور قبل ما يبداو.
0: برافو.
1: لي تحت اذا مش تعديوا الومضه هذه الاشهريه باش تكون فوضى تغواجور. وقال حتى السيد معز مدير مهرجان الدولي، قال الومضه هذه نحبوها تتعدى قبل ما تبداو انتم اجيو قبل اي عرض فني
0: اللي كانوا تعديوا الومضه.
1: وي يقول المسير تم تعاون كبير، ناس تحب تخدم، ناس تحب تقدم الاضافه، والحق لولا تشجيعهم ما بتعرف
0: تخدم. برافو برافو برافو برافو.
1: لولا يشجعوا ويمشيوا للحاجات الجديده والمتجدده. فريق عمل نقول لك انا نروحوا الاربعه الخمسه معناش وقت ولا لا
0: معين يا ربي معاك
1: بالمانيفستاسيون هذه، وعندنا مجموعه في التنظيميه الحق مدير المركب الحق الناس الكل ركوا. احنا نأسوا للمجهود الجماعي والتشاركي مع المجتمع المدني ولا مع الهياكل ولا مع الادارات باش نشوفوا نخليوا الاطراف الثانيه اللي يحب يجي مرحبا.
0: لا لا اكيد اكيد اكيد باش يكون الحضور مكثف، واكيد من 10-11-12 باش تكون اجواء المنستير الحقيقه شاعله بالحيويه والنشاط والحماس. ان شاء الله موافقين مدام ناديه. شكرا لك.
1: احنا عنا تظاهر امروا عنا اربع تظاهرات ايام ثقافيه، مش تكون في الوردانيين، مش تكون في زرمجيش، مش تكون في القذيفه في القصيبه وفي التحليل خلاف المهرجانات اللي هي كل معتمديات هذوما المناطق اللي ما فيهمش مهرجانات.
0: فوالا
1: ايام ثقافيه موسيقى مسرح اسمه الماجيه ذيك. يعني ان شاء الله مش يكونوا في الاربع مناطق هذوما، ينطلقوا ان شاء الله السمان هذيا
0: ان شاء الله. ان شاء الله موافقين. شكرا لك مدام ديديا، وشكرا على المعلومات، وان شاء الله يا ربي بالتوفيق والتالق دائما.
1: ومرحبا بكم هيدا ومفتوحه لكم
0: اكيد دردرنا
1: عايشك
0: عزيزي عايشك شكرا لك
1: يعطيكم الصحه المجهود عايشك
0: شكرا والى اللقاء كانت معنا المندوبه الجهويه للشؤون الثقافيه بالمنستير ولاده احلوه سينيفا كما الحقيقه موجوده في الافيش سينما على الشاطئ اكيد التظاهرات والورشات باش تبدا من 4:30 الى حدود 8:30 مساء 9 مساء ان شاء الله بالتوفيق ليهم واكيد نشجعوا احنا على التظاهرات المميزه هذه رام رومتي وصلنا لنهايه حصتنا وصلنا ل مش نهايه نوض بدل مودم ان شاء الله يتجدد الموعد دائما في الاسبوع القادم بالنسبه لنا نهايه الاسبوع ويكند ان شاء الله يا ربي مميز ويكون مزيان وان شاء الله يا ربي تعديو هكا تكونوا ناشطين وما غير مشاكل بما غير حتى شيء ان شاء الله يا ربي بالطاقه دخلنا لكم بالكلمه الحلوه دخلنا لكم واكيد بالمعلومات اللي تفيدكم رمرومتي الى اللقاء والى اللقاء لسادة المستمعين
2: فرصة متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك صناعية عندك خبرة في مجال الخياطة تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار شركة علي الإمام للخياطة والتطريز في قصور السيف تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها إذا عندك تجربة تعبك ما يضيعش نضمنولك معادلة الأقدمية يعني تحافظ على نفس الصنف المهني نتاعك وبالنسبة للتغطية الاجتماعية والكارنيه سي ان اس اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة أفولين 98-320-547 شركة علي الإمام للخياطة والتطريز أكثر من 30 سنة خبرة

0: تلقاو كل ما تشتلعين ويزهل خاطر بأسوان معان العاد. أثاث ديكور الدار مفروشات لوازم العودة المدرسية صناعة تقليدية وجهاز العروسة. زوروا معرض سوسة دولي من 6-23 أوت من نص نهار إلى 11 متاع الليل. برشا تخفيضات ومفاجئات في انتظاركم.
1: Sur votre radio.
2: MFM.
0: MFM, it now is.
2: It now is.

خمسة فم، المهدية 104.5 فم في سوسة والمستي، سوسة والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

C'est la pub. كما كل عام المعهد يتجدد مع معرض سلسة الدولي في دورته 47 من 6 ل 23 أوت. تلقاو كل ما تشتي العين ويزهى الخاطر بأسوان معال العاد. أثاث، ديكور الدار، مفروشات، لوازم العودة المدرسية، صناعة تقليدية وجهاز العروسة. زوروا معرض سلسة الدولي من 6 ل 23 أوت من نص النهار ل 11 متاع الليل. برشا تخفيضات ومفاجآت في انتظاركم. توا 11 متاع الصباح على مزاج. Retour du programme sur votre radio MFM. Al-Megiz. Al-Megiz. Al-Megiz.

بحب كفاني متليا والوجه كماني عشقك يا خد

ما دمك يا منيره يا محلى فمك في الدنيا والله حد ما دمك شمس ابوك والقمره امك اما انتي نجمه.

تلقاو كل ما تشتلعين ويزهل خاطر بأسوان معال العار. أثاث ديكور الدار مفروشات لوازم العودة المدرسية صناعة تقليدية وجهاز العروسة. زوروا معرض سوسة الدولي من 6-23 أوت من نص النهار إلى 11 متاع الليل. برشا تخفيضات ومفاجئات في انتظاركم. نص النهار على مزاج. Retour du programme sur votre radio.

0: من راديو ام اف ام نرفع الى حضراتكم الان اذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

0: تستمتع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك. صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة، تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار. شركة تعليم إيمان للخياطة والتطريز في قصور السيف، تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز. الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها. إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش، نضمن لك معادلة الأقدمية، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني نتاعك. وبالنسبة للتغطية الاجتماعية والكارنيه سي ان اس اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفلاي 98-320-547. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز أكثر من 30 سنة.
1: Retour du programme sur votre radio. FM.

فدوا يدعون بقلب منزعج. يا رب ضعاف ليس لهم أحد.

0: pub.
1: فرصة متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك. صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة، تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز في قصور السيف، حل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز. الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها. إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش، نضمنولك معادلة الأقدمية، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني نتاعك. وبالنسبة للتغطية الاجتماعية وكارنيه سي ان اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفلاي 98-320-547. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز، أكثر من 30 سنة خبرة.
2: كل عام المعهد يتجدد مع معرض سوسة الدولي في دورته 47 من 6 ل 23 أوت. تلقاو كل ما تشتي العيد ويزهل خاطر بأسوان معال العاد. أثاث، ديكور الدار، مفروشات، لوازم العودة المدرسية، صناعة تقليدية وجهاز العروسة. زوروا معرض سوسة الدولي من 6 ل 23 أوت من نص نهار ل 11 متاع الليل. برشا تخفيضات ومفاجآت في انتظاركم.
3: Sur votre radio. MFM. Tawa. Modi Serti.

0: مدينة معاكم.
1: اهلا وسهلا، مرحبا بكم. شنو احوالكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. اذاعه مفاهيم، برنامج واسطة خير، الموعد الاسبوعي من التوا حتى للاربع سويعتين من زمان. الحقيقه حاولوا نتابعوا اكثر ما يمكن من الملفات نتاع الاسابيع الفارطه، شنو اللي تحقق فيه، شنو اللي مازال. رانا احنا كي ناخذوا ملف ناخذوه ونكملوا معاه للاخر حتى نلقاو الحل باذن الله تعالى. نلقاوه معناتها الحل، وبعد شوي باش نرجعوا تقريبا لزوز ملفات نتاع الجمعه اللي فاتت، واللي تفعلوا مع أصحاب الخير، أصحاب القلوب الطيبة. نقول لكم ربي جزيكم خير، وربي إن شاء الله يعطيكم على قد قلوبكم الباهية، وإن شاء الله في ميزان حسناتكم الناس الكل. والتونسي راهو قلبه باهي، والتونسي راهو يحس، والتونسي راهو كيحس بالمصداقية ويعرف أنه الإعانات واصلة للناس المستحقة بالفعل، ويعرف أنه أي إعانة مهما كان نوع الإعانة هذية ماشي في بلاصتها فهو يمشي معك للأخر. والله تونس باهين برشا برشا برشا، سواء اللي كانوا في تونس وإلا خارج حدود الوطن. نقول لكم علاش زادة جاليتنا التونسية المقيمة بالخارج، نقول لكم ربي إن شاء الله يفضلكم وربي يخليكم. نعرفوا أنتم قلوبكم به، نعرفوا الغربة صعيبة زادة، وتحسوا بأخواتكم التوانسة الحقيقة متاع ربي، تحبوا تعاونوهم أما تحبوا تثبتوا في الملفات، وهذية من حقكم. لأنه برشا كلموني يقولوا لي مدام أحلام راهو احنا ساعات يكلمونا يقولوا نعاونونا وكذا وكذا، أشخاص معناها وبعد يطلعوا يكذبوا علينا وإلا متحيلين ولا كذلك. علاش احنا ديما نقولوا في برنامج واسط خير في إذاعة أما فهم، احنا ما تتعدى معنا إلا الحالة اللي عندها مصداقية، واللي الشفافية هي شعارنا، ونحاولوا نكونوا دقيقين جدا جدا جدا في كل الوثائق المطلوبة للملف. من هذه الكوتي هذية تتهنيوا بالحق، واحنا نحبوا نثبتوا في الأمور متاعنا الكليكة ساعة قبل ما تتعدى الوضعية الاجتماعية، قبل ما يتعدى صوت المواطن لهنا في أما فهم. نضمنوا ضمين بيد ربي سبحانه وتعالى، نضمنوا صدق الحالة الاجتماعية. هذيك الحاجة اللي أنا نجم نأكدها لكم، على خاطر احنا عنا الملفات متاعنا، على ملف معناه الاجتماعي عنا زادة أمورنا كيفاش نحن نثبتوا من كل المعطيات، وما نخدموا كان بالوثيق، وعاتين أولوية مطلقة الحقيقة متاع ربي للملفات الطبية والصحية، كل ما يتعلق بالصحة. علاش؟ لانه بالنسبه لنا احنا كل شيء نجم يستنى. صحيح راهو مصاريف كثيره، صحيح وضعيات اجتماعيه صعيبه، صحيح معناها ظروف الناس تعبه برشا برشا برشا، لكن بالنسبه لياني الصحه هي قبل كل شيء. واحد كيكون صحته لباس وفكره لباس ينجم يخمم ونجم يلقى الحلول لكل مشاكله تقريبا، معناها بنقاو ربع حل، نقاو عشر حل، المهم نلقاو حتى باي صغير معناها محلول. ديما نقولوا يا ربي ورذاك اتو نلقاو الباب ما اكبر، وديما كمان نمشوا بالخطوة بالخطوة وبالمرحلة بالمرحلة، ولا لليأس. شعارنا احنا الامل، شعارنا العمل والامل باذن الله، وان شاء الله ربي معانا، وان شاء الله مداب ضميرنا مرتاح قدام ربي سبحانه وتعالى، مداب منحنا معناها برنامجنا هذا الانساني عنده بعد اجتماعي صحيح، لكن احنا نخدمه ديما على انسانية الانسان. والله هذه الكوتي اللي احنا نحبوا نشتغلوا عليها، وديما ربي بقدرة ربي حللنا البيبين واصحاب القلوب الطيبة هذوما. ان شاء الله ربي يعطيكم الصحة اللي هي كنز بالنسبة لكم انتوما، برشا قاعدين تفعلوا معنا سنين وسنين وسنين، راه مش اول عام والا اول وضعية اجتماعية تسمعها. كل شخص يحب يكلمنا مرحبا بيه، عنده اقتراح يتفضل، عنده معناتها وضعية اجتماعية يتفضل، يحب يعاون يتفضل، مرحبا. تكلمونا على 93 213 219 اكيد الرقم هذايا معاكم متواصلين باذن الله. عنا رقم ثاني احنا داعمين به برنامج واسطة خير على 96 800 200 96 800 200، زادة تنجموا تتصلوا بنا على الرقم هذي، موجودين في مقر إذاعة مفاهيم حتى للأربع متاع العشية. عنا ثلاثة ملفات احنا توا باش نتابعوهم، ملفات هذوما زوز ملفات للمتابع، ملف جديد جديد جديد، لانه فما حاجات الانسان هو مسؤول عليها، وفما حاجات قضاء وقدر، ان يقول قضاء وقدر ابتلاءات، سواء ربي يبتلينا بصحتنا بحاجة حادثة معينة بوضعية صعيبة. ديما نقولوا كل ما عطينا ربي باللطف وإحنا رانا توينسا نكتفوا مع بعضنا نعاونوا بعضنا وبقدرة ربي إن شاء الله فما كان الخير بإذن الله. تابعونا اسمعونا تسمعونا على 105.5 تشاهدوا برنامج واسطة خير على باش فيسبوك متاعنا على MFM بلس. تدخلوا MFM بلس تشاهدوا البرنامج وكل فقرات برنامج واسطة خير تسمعوا في MFM. MFM موجودة في المهدية راهو ديما يسألوني وين مقر الإذاعة رانا موجودين في المهدية سيح احنا تنقلات متاعنا تكون بالمهدية سوسة المنستير. عنا برشا ملفات للمتابعة والحمد لله التونسي أعرب انه عنده قلب كبير وانه عنده قلب نابض وانه عنده قلب حساس يعطي بدون حساب والله ما يظهرش روحه ما يقولش اني شكون اذا كان هو معناتها ضمن انه الحالة الاجتماعية ذيك هي صحيحة وكل ما يقال في استوديو البث راه هو صحيح واحنا ما ندعموه الا بالوثائق اللازمة. مرحبا الأكيد أنه القلب على القلب ديما والله بالصدفة راهو شوف محليها الصدف راهو لا واحد يخمم في حاجة جي كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى. تليفونات بدأت توصل برنامج واسطة خير على نمر الثاني على 96-800-200 هذي اللي قاعد ينوقز دوا 96-800-200 وإلا على 93-213-219 أنا ورمرومة اليوم ما اتفقناش هي صدفة وأحلى من الصدفة هذية. اللون الأبيض اللون الأبيض هو لون حاجة معناها تعرب وتعرب رمز للسلام والحب وكل شيء الحقيقة بالنسبة لياني. فرمرو ما نقول لك محليك ومحل الرفقة معاك الأكيد والله والخدمة معاك بالحق بالكيف نخدموها نوريهم راهو برنامجنا كله كيف وقناعة قناعة نحن رانا مقتنعين بالتوجه اللي نخدمه فيه ما ضربنا حد على يدينا راهو نحن مأمنين بالفكرة البرنامج وبمشروع البرنامج وعنا مشاريع نخدموا عليه وكي ناخذوا ملف أيان قدرة ربي نلقاو له حل وإلا نقولوا راهو ما لقيناش زادة في بعض الأحيان رانا نلقاو بيبان مسكر سبحان الله ما نلقاوش حل. باهي مرحبا بكم على 96-800-200 على 93-213-219 أحلام سليمان بطيخ معكم من قدام الميكروفون ريم قرمة تأمن لكم البث المباشر. مرحبا بكم الأكيد حتى للأربعة.

0: MFM ديما معاك.
1: الأكيد ما زلتوا تسمعوا في MFM. أهلا وسهلا مرحبا بالجميع الناس اللي يسمعوا في برنامج واسطة خير، سواء كنتوا في دياركم في سيارات متاعكم في مقرات العمل، نبعث لكم تحية كبيرة كبيرة كبيرة، وربي يفضلكم وربي يخليكم إن شاء الله إنكم تسمعوا هنا، تركزوا مع الحالات الاجتماعية، تعاونوا بعضكم ما فيها بس، إذا كان فما إمكانية باش نعاونوا خاصة في زوز مجالات. أنا ديما نحكي وأصر إلحاحا على الموضوع هذايا، الصحة والتعليم هذوما زوز معناتها مواضيع نشتغلوا عليهم بإذن الله فما كان الخير. من الملفات اللي تقريبا عنا أشهر نحن توا تعديت معنا في إذاعة MFM ووصلت جيت لبرنامجنا برنامج واسطة خير باش توصل صوتها، لأنه حالة زوجها حالة معناتها تعبة برشا وقتها. الأخت اللي جيتنا الحقيقة متاع ربي كنت شهدت وضعية زوجها وتأثرت فيها سريني الحقيقة، وقلنا يا ربي زعما نلقاو حل، زعما ربي حلها في وجوهنا، راهو فلوس برشا لازمنا برشا، الحكايه لازمها شويه ماديات بزيت، يا ربي كيفاش نعملوا؟ وربي سبحانه وتعالى حلها في وجوهنا. نرجعوا لاول تليفون واول ما جات بحذنا مدام حنان. اهلا وسهلا مرحبا بيك.
2: ابو بيك يا اختي حلاب،
1: شنو احوالك؟ لاباس
2: الحمد لله.
1: عيا اختي حنان، اول ما جيتنا للاذاعه وقتها جيتنا فينا موضوع بالضبط، وشنو طلباتك للمستمعين نتاعنا ولاصحاب الخير فاش باش يعاونوك بالضبط؟ كان حوصلوا شويه وضعيه زوجك وقتها اللي تعرض لحادث مرور، ونكمل انت بقيه الحكايه.
2: اول ما جيت البرنامجكم اختي احلام، جيت يعلم بي يا ربي رجلي يعمل لك في دو، قعدت لي شهرين وعشرين يوم كيكة في السبيطار مهدية مبيض، قصوا له صوابع ساقه، حالته كانت لا يرثى لها. أنا إنسانة قاعدة في الدار، هو اللي كان يخدم علي وعلى أبوه وعلى أمه، صبح لي في كروسة. الحمد لله أصحاب الخير نعتوني عليكم، جيتكم مرة وفرحتوا بي ووقفتوا معايا، ويكفر خيركم انتوما واصحاب الخير، مهما انسان وقفوا معايا الله يكفر خيرهم ويبارك لهم.
1: ربي
2: الحمد لله بيه. راجلي خلص سبيطار وزيد عالج الحمد لله، قاعد في تحسن.
1: لحظه مدام حنين،
2: مدام حنين
1: الله ما عندناش حتى مزيه، احنا نطلبناك للشفافيه متابعه الموضوع. علاش؟ على خاطر كي جيت بحذانا جيت وقتها قلت لي زوجك قعد شهرين واكثر من شهرين في السبيطار، قعد مسال السبيطار طاهر صفار في 4,200,000، دونك ما نجمش يكمل يعالج الا ما يخلص 4,200,000 هذوما، هكا ولا؟
2: اي اختي احلى، اي راه
1: عاد
2: مرهون في
1: 4,200,000. السؤال هذايا صحيح ما حل. السؤال هذايا ديما نطرحه علاش؟ على خاطر نحب ناكد من خلاله انه ربي سبحانه وتعالى كي يحب يقف مع انسان يقف، يحل لنا البيبان باذن الله.
2: الحمد لله.
1: هي جات معناتها طالبة الناس تعاونها باش تخلص السبيتار اللي هو قدس، نقولوا انا باللهجه العاميه قديس 4,200,000 برشا، معناها كيفاش نلموهم يا ربي من الاول؟ كنت تتوقع عباد يتفاعلوا معاك ويعاونوك في الملف هذايا؟
2: والله اختي على الظرف اللي الناس عايشه فيه ما كنتش نتوقع شكون شي يخلصني. الحمد لله.
1: بي لهنا اني نحب نستكثر خير فعلت خير، هي صديقتي الحقيقه نتاع ربي، ما تحبش تقول اسمها شكون، اتصلت بيا مدام حنين قبلك انت، قبل ما تجي بحذنا انت للاذاعه اتصلت بيا قبلها بجمعه هكاك، تكلمتني قالت لي احلام راهو الوالده توفات، عندي مبلغ مادي نحب نتبرع به لملف طبي، اعطيني الحالات الاستعجاليه. قلت لها خلي لي شويه وقت اتو نشوف ان هي الحاله العاجله اكثر من اختها، معناه قعدت نخمم نفكر عندي حالات اخرين، وانت جيت من بعد حسيت الحاله هذيك نتاعك هي اولى من الاخرين، خاطر راجلك في وضعيته مدهوره وساقه معناه قاعده تتعكر الحاله وضعيته النفسيه والصحيه.
2: هي اختي
1: رجعت لها بالتليفون قلت لها هي هذه الوضعيه نتاعو وراه مسائل في 4,200,000، قالت لي احلام الله يبارك اني ندفعهم على اقساط. وكنت كلمت سيد المدير الجهوي للصحه بالمهديه مشكور بركه الله فيه، هو اللي معناها دخل معنا باش الاقساط هذوما معناها نخلصوهم احنا
2: كاذاعه
1: ام اف ام من فعلت الخير. دونك فعلت الخير مشكوره مره اخرى, قولها يرحم يرحم بوك ويرحم ميمتك به. الدفعه الاولى هما التواصل, احنا اليوم كملنا خلصنا 4,200,000 عطاتنا مليون هي البارح, اليوم كملنا خلصنا المليون الاخراني الحمد لله يا ربي. هما ثلاثه تواصل على ثلاثه دفعات احنا خلصناها من 4,200,000 الحمد لله يا ربي. احنا فرحانين ياسر انه الملف هذايا قينا له
2: يفرح قلوبكم.
1: الحمد لله الحمد لله يا ربي الحمد لله
2: يفرح لكم ويكثر خيرها ويرحم ميتها ويرحم ابيها ويفضل لها صحتها
1: الحمد لله.
2: ونشكرها وندعي لها من قلبي خاطر قيد رحمتني وراجل رجع داوى وقت اللي اني ايست راجل رجله وقريب تتعفن كي روحت بيه ومش قاعد يعدي والحمد لله يكثر خيرها ويبارك لها ويكثر خيرك انت يبارك لك انت لو وصلت لي صوتي
1: ما عندناش حتى مزيه ما عندناش حتى مزيه
2: ويرحم امهاتك
1: تعيش وترحم تعيش وترحم الله يرحمهم الكل وان شاء الله راضين علينا وان شاء الله عارفوا يربيوا واحنا مكملين في المسيره وفي الثنيه متاعنا اللي هي مقتنعين بها قناعه
2: ربي يشدكم صحتكم وربي يربي يخليكم
1: يعيشك يا حنان. الحمد لله حبينا نفرحوك انت ديجا ما في بالكش ان اليوم مشينا للطهر سفر كملنا خلصنا المليون الاخراني الحمد لله.
2: فرحتي ما نعطاها من وصفها لحد وفرحة غير عادية كي اليوم راجلي خلص سبيتاره وعنده الحق يعدي وعنده الحق ياخذ ورقيه الحمد لله والفضل لله
1: الحمد لله يا حنان
2: وهذا الكل كاي فضل من عند ربي
1: الحمد لله الحمد لله يا ربي هذا
2: والمتبرع يبارك لها
1: الحمد لله يا ربي يبارك لها
2: وخلها وانتي الله يرحم امك ويبارك لك
1: تعيش وترحم يا حنان ان شاء الله لاباس زوجك سلمنا عليه برشا اخونا كريم ونقعدوا في متابعه الصحه نتاعو وحبينا نفرحوك احنا اليوم انك برنامج واسطه خير وكاذاعه اما فام رانا كي ناخذوا دوسي نحن نحبوا نكملوا ونتكفلوا به من الاول للاخر
2: الله الله يرحم والديكم ويكثر خيركم ويبارك لكم
1: يعيشك بارك الله فيك. هذا اول تليفون وصلنا من اختنا حنان اول وضعيه للمتابعه اليوم في برنامج واسط خير عنا برشا بشائر خير الحمد لله يا ربي. حنين نقول لك الى اللقاء سلم لي على زوجك
2: الى اللقاء
1: نتابعوا الاكيد الوضعيه الصحيه نتاعه خاطر مازلت مطوله معناتها المتابعه معناها الطبيه نتاع زوجها على كل حال فعلت الخير مشكوره مره اخرى تبرعت ب 4,200,000 خلصناهم بالاقساط فعلا المره الاولى شطر اللي هما 2,100,000 هو التوصيل الاولاني 2,100,000 من سبيطار طه صفر بالمهدية ثم أعطينا تبرعت 1,100,000 هذه التوصيل نتاع 1,100,000 واليوم الحمد لله يا ربي كملت المليون الاخراني كملت كملنا خلصنا طهر صفر خاطر كيف مشينا احنا لسبيطار طهر صفر مشينا باسم إذاعة أما فام ومشينا باسم برنامج واسط خير نحب نستكثر خيرهم الكل بارك الله فيهم الإدارة زادة مشكورة لقلت لنا حل واحنا وعدناها باش نكملوا نخلصوا زادة كنا عند وعدنا وكانت فعلت الخير عند وعدها هي فرحانة ياسر ياسر البارح كي كلمتني قالت لي أحلام مازال مليون هذي بربي إيجي كمل خلص هنا هي أصلا فرحانة إن لقات حل الدوسي هذي وقالت المهم إنه هو يكمل معناتها يعدي وإن شاء الله ربي يشفيه سي كريم صغير في العمر ربي هذاك إيش قدر له معناها عمل أكسيدون ساقه معناتها ما نحبوش عديناها مانا برك وما عادش نعديوها الحقيقة على خاطر وضعية مؤلمة بالنسبة لي أثرت فيها برشا برشا برشا في أكسيدون يفقد 4 من صوابع ويقصهم له حالته معناتها تعبة برشا إن شاء الله ربي يشفيه وكان ليه بوه وليه بأمه وبزوجته في ليلة ونهار يلقى روحه براتيكمون مقعد ما ينجمش معناتها لا يخدم لا ينجم زادة أبار الخدمة ما ينجمش حتى يداوي تو إلا ما يخلص الحمد لله احنا التزمنا مع سبيطار طهر صفر إن نكملوا نخلصوا دفعات الكل على ثلاثة أقساط قسمهمنا والحمد لله هذا الملف لوليني اكمل يا ربي ورذاك ما فماش حتى شيء مستحيل نشدوا في ربي ما نخيبوش راه مش أول ملف احنا ناخذوه راه مش بقديش فلوس راه تجيكم برشا 4,000,000 من الأول راه 200 كيفاش يتلموا هاوك خذيت كفلت بيهم فعلت خير وحدها وحدها قالت لي أحلام دوسي ذي أني نحب على رحمة أمه ورحمة بابا نحب أني نتكفل به ونحب الراجل هذا يرجع يداوي نحبه ربي يشفيه. هي عندها هدف معين في ذهنها تحب تحقه. الحمد لله احنا كنا واسطة راهو مالنا إلا واسطة خير بين فاعل الخير وبين الحالة الاجتماعية. هذا هو برنامج خير، برنامج المحبة، برنامج الإحساس الصادق، برنامج إن كل وضعية اجتماعية تسمعها تقول هذيك تمسني، هذيك نجم يكون خويا، نجم تكون أختي، نجم يكون حد من أقاربي، نحس ببعضنا، نحب بعضنا بصدق. ما تعرفش على الدنيا، الدنيا خايبة راهو، الدنيا معناتها بابتلاءاتها ومشاكلها وبالمحنة متاحة وبعراقيلها، الدنيا دوارة خايبة برشا راهو. ما تغركش الدنيا، ما تغركش الفلوس اليوم عندك، ما تغركش صحتك اليوم عندك، ما تعرفش غدوة ربي شنو سبحانه وتعالى مخبينا. معناها ديما نقولوا يا ربي ان شاء الله معناتها كل شيء معطينا ربي باللطف، ان شاء الله تكتب لنا كان الحاجه الباهيه، ربي شدنا بصحتنا هي اللي هي اهم حاجه في الدنيا، وربي ان شاء الله يجازيكم على فعل الخير. واحنا باذن الله مواصلين في برنامج واسطه خير وفي اذاعه اما فهم. مرحبا بكم على 93 213 219 والا على 96 800 200 الرقم الثاني تنجموا تتصلوا زيدا بينا وتكلمونا. وديما نقول لكم اهلا وسهلا مرحبا، مازالوا عنا برشا ملفات راهو، ابقوا اسمعوا فينا تابعونا وتفاعلوا معنا زيدا.

0: هذه هي تونس، تونس المحبة، تونس التعاون والتآزر والتآخي والإحساس بالآخر، برغم برشا كما قلت لكم برشا نقائص في مجالات عديدة، لكن التونسي راهو موجود بقلبه بإحساسه بوعيه، رانا يد واحدة بإذن الله ما نسلموش في بعضنا. شكرا شكرا مرة أخرى الفنانة أصالة نصري، شكرا الأستاذي القراني واللي نعتز به الأستاذ خالد الوغلاني اللي هو طوع اللحن لهذه الكلمات، كلمات تونسية 100%، راهو من أستاذ جامعي تونسي وأفتخر بأنه أستاذي ودرسني في الكلية. نمشي والحقيقة لوضعية أخرى صعيبة برشا، هو نجم نقول الدنيا هذه قلت لكم امتحانات، الدنيا هذه ابتلاءات، الدنيا هذه في بعض الأحيان ما تتوقعش حتى في الخيال أن تجم تصير لك حاجة كيف هكا، لكن هذا كش قدر ربي، نقول احنا كل شيء باللطف، إن شاء الله يا ربي يعطينا على قد جرمنا، إن شاء الله على قد ما نجم احنا نتحمله. وشو نقول اني نقول في المال ولا في الابدان، ما دام فما حاجه تتعوض في الدنيا هذه تتعوض باذن الله، وربي ان شاء الله ما يخيبهمش، المهم الصحه. باهي باش نمشي اني الحقيقه للخبر اللي سمعناه واللي ريناه واللي اثر فينا الكل الحقيقه، ابنة مدينه المكنين، الحادثه اللي صارت في المكنين في حومه القلالات، الدار اللي تحرقت. معنا صاحبه المنزل مدام نوره، اهلا وسهلا، مرحبا مدام نوره، ان شاء الله بلطف عليك مدام نوره، وان شاء الله ذاك احد الباس نقولوا احنا. مدام نوره نرجع بربي ليوم الحادثه وتحكي لنا شويه شنو اللي صار بالضبط، انتم ما كنتوا في الدار ما كنتوش، الضوء كان مقصوص، احكي لنا شويه بالضبط بكل تفاصيل الوضعيه هذه، خلي الناس تسمعنا بالباهي بالباهي، تفضل مدام نوره.
1: مريم الصفوه العشره نتاع الليل القدر، ايوه زوز باري مع العشرة ونص قص الضوء. قمت اني مش نقوم انا نشوف مش نعمل شعل شعل مش نعمل لحديش غير اربعة رجع معناها من بعد يسميت رجع قلت لي رجع القوة كلمة تدير متاعي ترشق ديزويت نيل هو كبير ترشق فلا ترشق الشعر بالله وهبطت على السالة الكل وكان بداية المأساة الحمد لله دار الكل كانت حقا ما نعرفش على روحي كيفاش رميت روحي في النار وطلعت صغري من النار ما نعرفش على روحي كيفاش نزلت على الكابلو نتاع الضوء باش ما تزيدش تصير الكارثة وتزيد يضر الجيران وفي درجين قاعد يسمين يتشعلك الدار الكل ما قيناش حتى نكتة ماء سوليد عندي ثلاثة أيام قص علينا الماء ما عنديش حتى نكتة ماء ما قينا الجيران الكل واقفين ما فماش حتى نكتة ماء باش نخسرها تكون الأضرار بسيطة ونكتيوها كالنار قعدنا نستنى أول حماية نص ساعة جات وقت اللي جات دار الكل اللي كي وليت فحمة ما عاد عندي أوراق لا هوية لا فلوس 100 فرنك فوقي ما عادش عندي فخاري باش نتحرق داري الكل فحمة فحمة فحمة صدقني كل من جاي وري داري وقل لي المشكلة في الثور راني داري دار وخلاف راني صدقني وانا ايلي مشني عارفة شنو نعمل مشني عارفة شنو واجه معنا مين بش نبدأ ومين بش نوفى الحمد لله يا ربي قدم الشكر لرئاسة الجمهورية ونقدم الشكر لولي مستير ومع تمد المكنين اللي وقفوا معايا وسمعوا صوتي وجاوني وان شاء الله يوفيوا بوعودهم وان شاء الله العبيد تعاوني وان شاء الله العبيد تعاوني باش نتعدى المحنه هذه نتاعي ونتعدى المصيبه وشني طالبه حتى شيء طالبه يرجعوا لي داري ترجع كيلي تاني نرقى اربع حيوت تلمني اني وصغاري بوهم في ايطاليا ما عندوش اوراق عنده شيكات لهنا وما عندوش اوراق ما ينجمش يجي واني معاني وحدي متخرجه متريزه ما عنديش خدمه عندي 17 عام واني قاعده معناها تقري شويه ايتيد في الدار في الشتاء في الصيف تعرف ما فماش ايتيد قاعده صدقني حالتي الحمد لله يا ربي كيكه وما تكلمتش وكيف تحرقت داري ناري شعلت شعلت في قلبي نار شعلت في قلبي
0: عندك ألف حق مدام نورة والله ما نزيد وما نقول حتى شيء معاك، أما حنرجع شوية اللي قلت لي أنت في عشرة دقائق، فكل لحظة يليك في اللحظة يليك وقت اللي كلمات يزور شعل في الدار أنت ايه عندك ايه صغارك الزوز راقدين بنتك
1: ولدك. صغاري صغاري تخلقوا بالدخان. إني ما عنديش نيت فرن كي جاني اليوم الشؤون الاجتماعية قال لي لازم تتعزوا من طبيب الأمراض الصدرية كثر مستنشقوا الهواء لك حد ما عادش ينجم يتنفسوا. قلت له إني ما عنديش نيت فرن باش ناخذ تاكسي باش إني نمشي نهزم الطبيب ما عنديش كرني. إني عندي عادة 8 شهور ما عنديش كرني ما عندي حتى شيء وكيكة وما تكلمتش والحمد لله وصابرة على حالي وعلى وضعي. أما باش إني معناها تجيني مصيبة من هيك ما عادش عندي جهد حتى باش نقاوم. نتمنى من العباد تعاوني توقفوا معايا تحت يقولي أختكم تعاونوني توقفوا معايا الكبريريات عندي رودريك كولان شكون بيا عندي دار خليف معناها ما لقيتش صدقت ما لقيتش حتى كلمة ما لقيتش حتى شيء
0: مصيبة بالحق مصيبة
1: كبيرة صدقت تجي على عين المكان وتشوف
0: صحيح
1: صدقت تراوح قلبك في حالة أخرى
0: صحيح. مدام نورة نفسروا شوية باللي انت عندك دارك موجودة ما بين دار حميتك اللوطة ودار سلفك الفوق انت في الوسط الدار الوسطانية هكا واللي الضرر وقع لك ليك لدارك ولدار سلفك هكا واللي
1: الضرر لي ولدار سلفك دار سلفك ليش ما تحققت شيء اما تأثرت وليت بكل معنى هيك احلام اساس المابل الدار كل فمتة معنى هم العشية هو قال لي سيد الوالي بارك الله فيه قال لي يجيبوا جماعة التجهيز هذوكم باش يقيموا خاطر فقط تاعه فقط
0: يا لطيف يا لطيف
1: معناها باش يشوفوا اسكو هي مازالت صالحة للبناء ولا مش صالحة بارك الله فيهم هما عطوني توا ديبانيج باش نسكن شايري وبعطيني شكون بيا
0: مدام نورة بربي باش نرجع بك شوية لأنه برشا على الفيسبوك البارح وقاعدين نقراه وزادة احنا عملت نداء سيد رئيس الجمهورية عملت نداء استغاثة نداء عاجل انه يقف معك في المحنة هذه الأخير. شنو اللي صار معناها سيد الوالي اتصل بيك جاب حذاك سيد الوالي
1: سيد الوالي اتصل بي كلمني مستشار متاع سيد قيس سعيد جاني المعتمد معناها وقفوا معايا وعدوني باش يقفوا معايا ان شاء الله يوفيوا بوعودهم ان شاء الله ان شاء الله ما يخليوهاش بيا ان شاء الله يوفوا معايا.
0: سامحني فاش وعدوك بالضبط معناها شنو باش يعاودوا يصلحوا لك الدار
1: يعاودوا يصلحوا لي الدار
0: اي
1: وتوا تو معناها دار يعني شهرين معناها باش نقعد فيها اللي طوا هم يصلحوا خاطر ما عنديش حتى وين نمشي. ليلة الحريقة بت في الشارع اللي وصغاري حتى نصبح صغاري ما استحقين تجيب نفسي أكثر من
0: صحيح معناها
1: ولدي ما عادش يحب يحط رجله في الدار
0: هو مدام نورة هو مدام نورة من تحت النوم صغيرات راقدين قاموا يلقاو
1: مش قاموا إني وقت اللي هزيتهم إني تحت جناحي لوحتهم وهم راقدين لوحتهم في الدروج ولدي معناتها راسه ارتج شوية لجا ارتجاج إني شوية لجيت من بداية جلطة في السبيطار صغاري في السبيطار معناها ما نحكي لكش على الوضع الكارثي اللي صار لنا مش فاهمين حتى شيء. الحمد لله اني نجمت القدر منع صغاري والا اني نموت اني وصغاري ونطلع واني وصغاري موت من الدار وكيكا وجابني جماعه التيك وقال لي احنا رانا ما قصيناش عليك مزدوجه مدام معناها من قبل الناس تجي وتقول ان شاء الله باللطف ان شاء الله نعوضوا لك ان شاء الله كان فما حاجه نصلحوا ونقصوا ما بعثنا هو مازال ما دخلش للدار من باب الدار حويا من اللطف يقول لي راه احنا الضو ما قفش. قلت له ملاقيني حومه كامله يقفوا علينا الضو معناها اني زعما نتبنى ولا شنو معناها فهمت معناه يحبوا يهزوا مسؤوليتهم يرفعوا يديهم من القضية اني نحبه مش كلش ياخذ لي حقي مستيد ومرسونيد كان جاي فما ما توصلش داري للكارثة هذه كان جاي فما ما توصلش داري للكارثة هذه راهي الجيران الكل عاونتني ورمت فينا النار وراني تحملتها في روحي ومثالش اما داري خلال مصيبة عظمى يا اختي راهي مصيبة عظمى صدقني مصيبة عظمى ما عنديش باش نقاومها ما عنديش باش نقاومها
0: ان شاء الله ان شاء الله اصحاب الخير الساعه اللي يسمعوا في برنامج واسطه خير متاكده مش يقفوا معنا ويعاونونا. تعاونوا اختنا نوره بالحق, هي مصيبه حلت بها, هي كارثه ما قرات لهاش حسابها, ما كانش تتخيل النهار باش يصير فيها ذي الكل. الضوء قص برشا, نحن سمعنا راهو حتى احنا كي يقص علينا الضوء يرجع الضوء ساعات يرجع بقوه اكثر, تتحرق يتحرق الماتيزات, تتحرق التلفزه, تتحرق فريجيدات, تتحرق
1: هذا شحال معناه كارثه في درجين صدقني القسم من بالله في درجين داري حقك في باسمي صدقني.
0: استيك شنو رايك في الموضوع؟ استيك كي جيت توا بعد مزيارة سيد الوالي وبعد معناتها مداخلة سيد رئيس الجمهورية في الموضوع متاعك, شنو قايل استيك في موضوعك زاد؟
1: حتى شيء, ما عاودش شريتهم ما عاودش جيتهم ما جاونيش وما اتصلوش بيا وما عملوا لي حتى شيء حتى شيء. واني ما عنديش فلوس باش نطلع عبد المنفذ على جيبي, ما عنديش فلوس باش نجيب خبير, شكون بيا شكون باش ياخذ لي حقي في اني دوله متاعي ما توقفش معايا وتاخذ لي حقي, شكون باش ياخذ لي حقي وين نسكن اني وزوجي صغار وحده حداش معاوني كل 5 سنين وبوهم متغرب لا وراق ولا ينجم يجي ولا يراهم, شكون بيا؟
0: عندك ألف حق مدام نورة, احنا معناتها نداء عاجل الناس الكل زاده صحيح ان شاء الله باذن الله
1: ان شاء الله تعاونوني ان شاء الله صوت
0: يعاونوا ان شاء الله باش نبارطاجيو لو ماكسيموم المداخله نتاعك هذه ان شاء الله باذن الله مدام نورة. اني مره اخرى نقول لك ان شاء الله ربي يلطف بيك, ان شاء الله ذاك حد باس, ان شاء الله يا ربي نلقاو اصحاب القلوب الرحيمه اللي فهمت وضعيه اختي نورة. امين يا ربي امين. راهو الوثائق لازمها ترجع نتاع ولادك, وثائقك انت ذيك مهمه,
1: ما عندي حتى شيء
0: صحيح
1: حتى شيء صدقني.
0: نعرف مدام نورة, أيني ما مرة أخرى بربي عندي زوز تليفونات نحب نقول لأصحاب الخير ينجموا يتصلوا بينا, نسقولكم على مدام نورة تمشي وتراو المكان تعاونوها, راو عنا برشا أصحاب قلوب رحيمة ينجموا يعاونونا بإذن الله. عنا زوز أرقام كما قلت لكم على 93 213 219 93 213 219, وإلا على 96 800 200 96 800 200. هذوما زوز أرقام تكلمونا بربي, احنا نداء استغاثة, نداء عاجل جدا لاصحاب القلوب الطيبة, الناس اللي يحبوا يعاونونا راه والله ما تبخلوش عليها بالحق, هذه راهي بالليلة والنهار تبدلت حياتها الكل, راه في 10 دقائق هي تقول الدنيا كلها تبدلت في باش تفارع هالمصيبة هذه, باش تفارحها, باش هي حالتها النفسية تعبة, هي وليداتها تعبين نفسي, معناتها الجانب النفسي مهم تو, تأطير نفسي للعائلة هذه راهي حريقة بالهول هذاك وبالفاجعة هذيك, تقعد خالدة في أذهان صغيرات ويقعدوا يستخايلوا فيها ويحلموا بها, معناها إن شاء الله ربي معاهم الأكيد بالله. تعاونوا مدام نورة الله يخليكم كإذاعة أما فهم وكبرنامج واسطة خير. أختي نورة شنو تحب تقول في كلمة الختام في المداخلة هذية؟
1: نحب نشكر رئيس الدولة طيف سعيد, ونحب نشكر ولي مسكين ولي معتمد, ونحب نطلب من الناس تقفوا معايا تقفوا معايا, احضروني اختكم عاونوني, نحبكم داري ترجع, نحب داري ترجع, اربع حيوتي تلمني ابني وصغاري مش يطالب حد شيء, يصلحوا لي داري وكان مش
0: متابعة حتى شيء. إن شاء الله مدام نورة احنا في المتابعة الأكيد الملف متاع الكارثة هذه اللي صارت لك بالحق, الحمد لله أنتم لاباس أنت ووليداتك, هذيك أهم حاجة في الأخبار هذه, فما كوتاج معناتها مهمة اللي أنتم لاباس, كل شيء بإذن الله يتعوض, التوانسة إن شاء الله ما يخليوكش, إن شاء الله يكونوا معك, إن شاء الله السلطات زادة بقدرة ربي يكونوا معك كما وعدوك في الوعد نتاعهم, إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله فما كان خير يا ربي, وإن شاء الله إذا عاد أما فهم تكون معاك زيدا مدام نورة. بارك الله فيك إن قبلت معنا تدخل معنا ساعة اليوم في برنامج واسطة خير, وإن شاء الله مرة أخرى نقول لك باللطف عليكم باللطف. هذه هي الكارثة اللي صارت في المكنين الأكيد, واللي الناس الكل سمعوا بها على باج شاهدوها بالحق, شيء يأسف, شيء زعزع زعزع القلب وزعزع العقل زادا. شو باش يقول واحد, شو باش يقول اني كلموني برشا والله برشا, كلموني برشا اللي قال لك قصوا علينا الضوء ورجعت لي مقالت الضوء وتحرقت لي التلفزة, مشيت للستيك قالوا لها برا جيب خبير يقيم لك الأضرار اللي صارت لك, لك هاو فريجيدير هاو ماشينا لافي هاو ماشينا فيسيل هاو درا شنو معناها شكون يتحمل المسؤوليه. احنا نطرحوا اسئله راهو اليوم صارت على مدام نوره غدو تنجم تصير على اي واحد فينا راهو معناها مشي حاجه غير واقعيه. هاي صارت لها مدام نوره هاي دارها كلها تحرقت باللطف عليها وان شاء الله نلقاو اصحاب الخير وان شاء الله يقعدوا فرد طاوله فرد طاوله يقعدوا مع بعضهم يا خويا وصارحوا صارحوا المواطنين بالقصان الضوء المتكرر هذيا تقصوا وقت اللي تحبوا ترجعوا وقت اللي تحبوا بدون سابق اعلام اخويا هاو نقصوا لكم من الماضي ساعتين للخمسه ولا من نصف النهار للخمسه وقت اللي يرجع يرجع فانا كونديسيون يرجع الضوء فانا حاله يرجع الضوء يندرا يضر معناها بالتجهيزات اللي في الدار والا لا كما هالكارثه اللي صارت المدام نوره من يتحمل مسؤوليه في هذا. هذا سؤال نطرحه الاكيد. تابعوا برنامج واسط خير اذاعه اما فهم زوز ارقام تليفونات بربي اذا كنت تحبوا تتفاعلوا مع وضعيه الاخت نوره اللي دارها تعرضت للحرق كامل مع تحرقت الدار الكليماتيزر شعل فيه النار دار تحرقت في 10 دقائق كانت عندها دار كانت في الماضي عندها دار الحاضر ان شاء الله نلقاو شكون يخفف عليها شكون زاد يضمد جراحها وان شاء الله شكون يعاونها انها تسترجع المكان اللي يقويها ويحميها اللي هي جويرتها هي وبنتها وولدها زوجها في الخارج ما نجمش يروح على خاطر ما عندوش اوراق ما انت وضعية صعيبة اجتماعية صعيبة ان شاء الله يا ربي تتعاطف القلوب مع بعضها وان شاء الله تكلمونا على 93-213-219 وإلا على 96-800-200 ما زلنا مواصلين تسمعوا ديما في أما فيم في واسطة خيرة.

0: ديما معاك. ديما ديما الأكيد تسمعوا في أما فهم عنا برشا ملفات عاجلة بالنسبة لليوم بعد وضعية مدام نورة والدارها اللي تحرقت في المكنين في حومة القلالات. مرة أخرى نعمل نداء عاجل لأصحاب القلوب الطيبة أنهم يقفوا معها يعاونوها، راهو إعانة مادية، طاو حاشتنا بالإعانة المادية. سيد ولي المنستير معناتها ديبانيهم في شهرين، طاو عندها وين تسكن شهرين ذوما، أما ما عندها حتى شيء، راهو الدار تحرقت ما فيها حتى شيء، ما قعد فيها حتى شيء. مدام نورة كنت معها الأكيد تسمعوا فيها، ما أنت حالة اجتماعية تعبة برشا في 10 دقائق حياتها تبدلت الكل بعد الحريقة هذه اللي صارت لها في دارها. إن شاء الله يا ربي تتعاطفوا معها. تكلمونا على 93-213-219 رقم لما فهم كيف على 96-800-200. نمشوا لوضعية أخرى للمتابعة متاع الجمعة اللي فاتت. مدام المواطنة اللي حضرت معنا من ولاية المهدية اللي تعاني من مرض إن شاء الله ربي يشفيها وإن شاء الله ربي يقف معها إن شاء الله يا ربي تتحسن حالتها النفسية وحالتها الصحية. أهلا وسهلا، مرحبا بيك عسلامة. أقرب لنا شوية الميكروفون. مرحبا، نذكروا شوية بوضعيتك الصحية الجمعة اللي فاتت كي جيت وصلت صوتك، نحوصلوا شوية المرض اللي انت توا تعاني منه، العلاج اللي يلزمه برشا فلوس وبرشا طول بال وبرشا صبر. ان شاء الله ربي يقويك ساعة وان شاء الله ربي يكون معاك، امين رب العالمين. نحوصلوا شوية. تراها اختي
1: والله معناها تفاجأت مرض كونسير، يعني عندي ضرب لي معناها البويضات وكمل لي الكبدة، زاد حتى الكبدة مضروبة.
0: لطف عليك لطف عليك.
1: كي اكتشفته في المرحلة الرابعة، يعني قاعدة نداوي نعم في الشيميو، طبعا عندي عام نعم في الشيميو، عندي الكرني الابيض يعني نعم في الشيميو والكل، مي كومين فما حاجات نجمش تعملها تحت السبيطار تاخد تستنى برشا معناها والكل، أنا نلتجأ للبريفي.
0: باش نقول لك علاش بربي السؤال هذايا، خاطر طرحوه لي قبل هاني زيد نوضحه. راهو احنا كي نعملوا نداء لاخواتنا اصحاب الخير هذوما اللي في كل مره اعربوا انهم معانا، يعطيهم الف صحه وربي يبارك لكم في صحتكم. اللي عاوننا في سكانير وفي الليرام وفي التصاور في كذا، كيما الحاله نتاع الاخت اللي بحذية كونسير ربي يشفيها في المرحله الرابعه، يقول لك نمشي نعمل السكانير في البريفي على خاطر في الليتاتيك تقعد 6 أو 7 شهور 8 شهور تستنى في دورها، تقول لك فما امل اني نستعجل، معناه بالك شي ربي سبحانه وتعالى معناتها ما تتقدمش، معناها المرض ما يتقدمش بها، فهمت؟ تقول لك خليني نعمل فرصه اخرى، خليني نعالج، خلينا نربح الوقت، هاي نلوج عليه الكلمه، خليني نربح الوقت. هذيك علاش احنا نلتجئ في في في احيان كثيره للبريفي. ان شاء الله يا ربي نلقاو شكون يقف معاك وشكون يعاونك. الجمعه اللي فاتت وصلت صوتك انت، الحاج والحاجه ربي يبارك لهم كلموني دوبو في البرنامج، الحاج والحاجه مش شابه الله يرحم والديكم، انتم كل حصه راكم تسمعوا في برنامج واسط خير وتعاونونا في الحالات الاجتماعيه وتجيونا مش شابه المقر اذاعه اما فام وتطلعونا للدروج هذوما الكل وتجيوا الباب اللي ذاعه وتدقوا الباب، مش مرة مش اثنين مش ثلاثة مش أربعة مش خمسة مش عشرة، تجيوا باش تعاونوا الحالات الاجتماعية اللي انتم مأمنين بها وتحبوا تقفوا في الملفات الطبية. نقول لكم ربي يبارك لكم في صحتكم وفي نظركم، وربي إن شاء الله يدوم عشرتكم في الخير من أحسن الناس والأصدقاء واللي مساندينا في برنامج واسط خير القارين هما الحاج والحاج. ربي يبارك لكم. وصلونا أمانة لك أنت أختي بقيمة 450 دينار إلى الأخت أمال، شفاها الله، هما كتبوا بخط اليد في الجواب هذايا، احنا الامانه خذيناها من عندهم هما باش نسلموها لك لك انت. الحاج والحاجه امانتكم وصلت قيمه 450 دينار، اهو الجواب. يسمعوا فيك الاكيد. كان عندك كلمه تحب تقولها تفضل.
1: ان شاء الله ربي يبارك لهم وان شاء الله في عوده يا ربي.
0: ان شاء الله لاباس، انت نقول لك ان شاء الله لاباس، والكل من يحب يعاون الاخت اللي بحذايا. كما قلت لكم مرض خبيث في المرحله الرابعه، لازم طاقه من الصبر وطاقه من التحمل وقوه الاراده والعزيمه، ويلزمها فلوس فلوس باش تكمل الداوي وتعطي امل للروحه انها الداوي. راهو اخيب احساس في الدنيا هذه انه الانسان ربي يبتليه بمرض ويكون عاجز انه يداويه. احنا نفتحوا باب الامل نعود هالكلمة، نفتحوا باب الأمل للناس إنها تتعالج وإنها تداوي روحها، كل شيء بيد الله نقول إني، أما إحنا نسعى ونطرق البيبان وربي إن شاء الله ما يخيبناش. نقعد في نفس الموضوع متاع الأخت اللي بحذية، عنا أخونا رضا، أخونا رضا اللي مريض بالمرض الخبيث، كيف عنا تقريبا أشهر وإحنا نتابع في الموضوع متاعه، في المرحلة الرابعة زادة هو متقدم به المرض إن شاء الله ربي معاه. زوجته مدام حميدة ديما تكون حاضرة معنا الحقيقة توصل صوتها، برشا أصحاب الخير عاونونا في الليبوش، عاونونا في بمعنتة إعانات مادية، مشكورين الناس الكليكة. الأخت حميدة جات بحذينا هي توا، كانت عملت مطلب سيد معتمد رجيش تقول فيه إن شاء الله بشكون عندها موعد مع سيد المعتمد. احنا من خلال برنامج واسطة خير نحاولوا نسقوا مع الإدارات جدا مع السيد المسؤولين إنهم يقفوا مع المواطنين باللي نجموا بطبيعة الحال. سيد معتمد رجيش في هذا الموضوع تقول تفكير بتقديم طلب شرح وضعية اجتماعية كانت قدمته بتاريخ 12 مايو 2026 سيد معتمد رجيش، وعودت مطلب توا 5 أوت 2026. كيف تقول معناتها أنا مواطنة تونسية أم لبنتين وعاني من ظروف اجتماعية قاسية جدا، نعرفوها وضعية مدام حميدة، ما تنجمش معناتها تصرف على علاج زوجها. هي تقول تمكيني من الحصول على إعانة أو جراية استثنائية تكون لي سند في توفير احتياجات عائلتي. زوجها معناتها كما قلت لكم عنده 7 شهور ما خذاش جراية المرض متاعه من مصالح صندوق الوطن التأمين على المرض، هو عنده شهرية يزم يخذها، طبعا كما تعطيوهاش الشهرية هذية الشخص مريض بالكونسير في مرحلة رابعة انه يكمل يداوي روحه وانه يعيش حياة كريمة ويأكل ويشرب ونفسيته تكون مرتاحة شوية باش ينجم يقاوم المرض هذا، شكون اللي ياخذها باللي جراية المرض؟ انا والاولى معناه احنا حبينا راهو ندخلوا في الموضوع هذا، وكلمنا الكنام مستير سيد مدير الكنام مشكور بارك الله فيه باش يزيد يستعجل لنا الامور، لانه فما امور استعجاليه عاجله جدا قاعدين احنا رانا مش معناتها مكتفين يدينا في الموضوع نتاع سيريذا، قاعدين ساعين باش نلقاو له حل انه ياخذ الجراية نتاعو الاخرى توا جراية المرض هذه من الصندوق الوطني للتأمين على المرض. إن شاء الله زادة مدام حميدة برشا عاونوها قبل، إن شاء الله توصلوا تعاونوها، خلي يكمل علاج زوجها سيري ذا، إن شاء الله ربي يشفيه وإن شاء الله ربي يقيمه سالم، آمين رب العالمين. ملفات الصحة هي أهم ملفات بالنسبة لنا أحنا في برنامج واسطة خير، ديما نذكروا بجزء أرقام تليفونات بالله على 93 213 219، وإلا على 96 800 200. زوز تليفونات ننتظر منكم تفاعل، ننتظر منكم اتصالات، ننتظر منكم تناغم مع البرنامج واسطة خير، انكم تقفوا مع بعضكم، انكم تحسوا ببعضكم. الله يبارك لكم، يرحم والديكم مرة اخرى، وان شاء الله يا ربي فيما تبقى من الوقت نسمع تفاعلات فعلية على 93 213 219، على 96 800 200. نكملوا معكم الاكيد حتى للاربع.

بعده يكون جريت فيا سيرة وكتبت لي على سبيلي واشتريت لك اشتريت

0: نجيت عطيه، نجيت عطيه من احسن الاغاني الحقيقه القديمه اللي احنا نحبوها بالقديه بالقديه، الاغاني هذوما ان شاء الله نحاولوا هكا نهذبوا ذوقنا شويه ونرجعوا شويه للاغاني الباهيه اللي فيه كلمه الاخره، الاخر اللي فيه كلمه نفهموا الكلام اللي فيها الاخره باهي. لا اله الا الله محمد رسول الله. نمشيوا للوضعيه المواليه، الوضعيه المواليه الام اللي حضرت بحذانا ديجا عند جمعتين التالي جت بحذانا تطلب من اصحاب الخير انهم يعاونوها، وضعيتها صعيبه الحقيقه وفما شكون عاونها قبل، اما والله مستحق العينة والله نعرفوها بالباهي بالباهي بالباهي. الوضعيه هذه الفارماسي مسالة فيها فوق 700 دينار، وديجا عندنا الاوراق اللي تثبت عندها بنيتها تعاني من اعاقه، معناتها الاعاقه هذه بصرية. احنا قاعدين نسقوا مع دكتور مهدي الحقيقة مشكور في سوسة، كلمته نسقت معه قال لي احلام وقت اللي تحب تجيبوها بحذية مرحبا. دكتور مهدي هو اللي تكفل الحقيقة المرة الاولى انه عمل عملية يوسف اللي عمره 6 سنين، العملية الاولى متاع يوسف عملها دكتور مهدي الفزاني في سوسة، والعملية الثانية عملناها في سبيتار في سوسة زادة فرحات حشيت في سوسة. بيه احنا مش نسقولك مرحبا بيك ساعة قرب من الميكروفون شوي وخلينا نزيد نذكروا في سافيسة بالعجالة هكا الناس فاش باش يعاونونا بالضبط. انت قداش عندك صغيرات؟ ما فيش نحوصلوا مثال شيء قل لي قداش عندك صغيرات؟
1: 7 صغيرات.
0: عندك 7 صغيرات منهم البنية ذي تعاني من إعانة بصرية، زوجك اللي عنده الأعصاب اللي لازم دواء بصفة مسترسلة.
1: بصراحة ولا مدام أحلام
0: أقرب شوية الميكروفون.
1: الصيدلية رحم والديها ما عادش حبست معناها وصلت مبلغ معناها كبير برشا ما عادش النجم.
0: 750 هكا 750 دينار الفارماسي. احنا عملنا نداء الجمعة اللي فاتت قلنا شكون ينجم يعاوننا في الدواء الله يبارك لكم يمشي يخلص لنا الفارماسي جزء منها اللي يكتب، انا عطيتك رقم الفارماسي وتمشيوا تخلصوا القسط اللي انتم تحبوا عليه 100 200 300 المهم نقصوا على رواحنا كما نقولوا الكريدي باش نخلي وجوهنا هكا معناتها فما صلح ما بيناتنا نجموا يعطيونا هكا ولا هكا ولا باهي. انت جيت زاد طلبت شكون يحب يعاون الفريجيدير باش تحط دواء راجلك؟
1: ايه يرحم والدي الراجل جاب لي فريجيدير والله مدام احلام يرحم والدي انا جاب لي ودخل وحشمتني من قش عندي الشربه بارده اللي جالي في السخانه يرحم والدي الله يبارك له في صحته وفي صغيرته.
0: شفت التوينسه محليهم والله التوينسه والله مش كل شيء قديش فلوسك كمية الفلوس اللي عندك والله.
1: هو قال لي من مكني يرحم والدي والله الصراحة راجل فيه متواضع ودخل معرة للفريجيدين وفرحانة برشا اللي نير تحت وهم عش حاش من جات.
0: الحمد لله الحمد لله الحمد لله
1: خلينا صغيرات
0: الحمد لله فعل خير اللي من المكنين اللي عاونك بفرجدير الله يبارك له ويرحم والديه مرة أخرى. كل واحد نعطي حقيقه قدام ربي سبحانه وتعالى. باهي أنت جيت اليوم على خاطر الناس شكون يحب يعاونك في الفارماسي ساعة قبل كل شيء الله يبارك لكم، زوز أرقام تليفوني تعاونوا بعضكم في الصحة الله يرحم والديكم راهي الصحة كنزة ذيك الله لا يخذ الواحد في صحته والله لا يحطنا حتى يا ربي حتى المرض، وكان ربي اعطانا مرض ان شاء الله ربي يعطيه على قد جرمنا ونجم نعانيوه بالصحه وبالفلوس كل شيء، خاطر المرض لازم راهو برشا نفسيه وبرشا معناتها امور ماديه زاده. هذاك علاش قلت لكم نقفوا مع بعضنا نقفوا مع بعضنا وقت الغسره وقت المرض وقت المصائب هذيا نقفوا مع بعضنا نكونوا يد واحده ترى ربي يحلها، وما فماش يأس وما فماش نقولوا حاجه مستحيله والله ربي كيف يحب يحل لنا البيبان يحلها والحمد لله يا ربي ورذاك. بي ان شاء الله تعاونوها في الفارماسي 753 دينار فارماسي الله يرحم والديكم شكون ينجم يعاوننا ولو بقسط. زوز ارقام تليفونات على 93 213 219 93 213 219 والا على 96 800 200 على 96 800 200. انت جيت على خاطر بنتك توا باش نعملوا لها فيزيت ونشوفوا الطبيب شو يقول لنا توا طبيب العينين هكا ولا. كلمنا دكتور مهدي من الجمعه اللي فاتت قلنا له وقتاش تجيك البنيه؟ قال وقت اللي انتم تحبوا مرحبا بكم يجاوني واني نتابع الموضوع ما عندوش مزيد. دكتور مهدي مره اخرى نشكر كل الدكاتره الحقيقه اللي عاونوا فينا اللي نقصدوهم ولا واحد راهو ياخذ علينا فرانك ولا واحد الله يبارك لكم الكل سواء كان في ختان معناتها صغيرات فما طب الحقيقه خذاو حقهم احنا نقولوا حقهم راهو وفما طب ما خذاوش علينا فما طب يقول لك اخويا اني نحب معناها نتبرع على صحه بدني كما دكتور مهدي مثال معناها قال لك اي حاله تابع برنامج واسطه خير متعلقه باختصاص العيون انا معاكم من غير ما تشاوروني ابعثوا لي وانا معاكم الله يبارك لك. دونك متفقين الجمعه الجايه باش تمشي انت تاو الطبيب
1: الله يبارك
0: هكا ولا بي بي بي مره اخرى بربي في نداء عاجل شكون ينجم يخلص لنا شويه من الفارماسي من الدواء راجل عنده الاعصاب بنيتها عنده اعاقه بصريه شكون رمرومه
1: مواطن
0: ما
1: حبش يقول على اسمه
0: أي؟
1: يحب رقم الفارماسي باش يتصل بالفارماسي ويخلص الفارماسي.
0: الله يرحم والدي الله يرحم والدي يكثر خيره وان شاء الله في ميزان حسناتك. كما قلت لكم احنا برنامجنا راهو اسمه واسطه خير، واسطه بين الناس اللي تحب تعاون وبين الناس المستحقه العينه. احنا نضمن لكم بيد ربي سبحانه وتعالى والضامن بيد ربي قلت لكم احنا نضمن صدق الحالات الاجتماعية، كل كلمة تتقال في استوديو هذية نثبتوا فيه وراهي صادقة قدام ربي سبحانه وتعالى قبل كل شيء، ضامينا مرتاح، نحطوا روسنا على المخدة يا ربي ورضاك، الحمد لله يا ربي، الحمد لله، قاعدين نعملوا في رسالة مقتنعين بها، مأمنين بها، ماشيين في ثنية صحيحة، ربي معانا، الناس الخير معانا، أصحاب القلوب الطيبة مساندتنا، واقفين معانا، مش مرة مش اثنين، مش حصة مش اثنين، هذا على امتداد 6 سنين في أما فامرة، 6 مواسم في أما فام، 6 سنوات في أما فام ما خذلوناش أصحاب الخير ولا مرة سواء في المحطات القارة متاعنا في برنامج واسطة خير اللي هو رمضان قفة رمضان اللي هو دبش العيد اللي هي ختان الصغيرات اللي هو انتهروا الصغيرات معني اللي ما في حالهمش كيف في العودة المدرسية اللي احنا مراهنين عليها العودة المدرسية ونحبوا أصحاب الخير يعاونونا ويشرونا الأدوات المدرسية نحبوا وليداتنا يرجعوا يقراوا بنفسية مرتاحة ما نحبوش الفقير من معناتها يعجز انه يرجع يقرا عمره لكن الفقر امانته من العراقيل انك تواصل المعرفه نتاعك والتحصيل العلمي نتاعك اني الفئه هذيك مراهنين عليها والفئه هذيك نخدموا عليها ونطرق البيبان ومره واثنين وثلاثه وصدقوني والله العظيم نطرق البيبان وكون يا ربي معنا وربي يجيبنا في الصواب اصحاب الخير اصحاب المكتبات اصحاب رجال اعمال اصحاب المؤسسات إذا كان تحبوا تعاونوا بعضكم عاونوا بعضكم في الصحة عاونوا بعضكم في التعليم خلي وليداتنا ترجع تقرأ خليهم يقرأوا راهو العلم نور يا رسول الله العلم راهو نور نور نور المعرفة راهي مهمة جدا فمش علاش باش وليد قليل ولا بنية ما في حالهاش ما ترجعش تقرأ واني نأكد لكم ونقول هذا على مسؤوليتي فما عائلات في تونس وعندي عائلات راني لهنايا إذا كان أصحاب الخير كل عام ما يشروش الأدوات المدرسية والله لا يرجعوا يقرأ والله لا يرجعوا يقرأوا على خاطر راهي الكرتابلة مكلفة وقلنا راهي مكلفة وبالتالي نتعاونوا مع بعضنا وإني ملتوى رانا بدينا نعملوا في اتصالاتنا نشوفوا أصحاب الخير نشوفوا أصحابنا نشوفوا حبيبنا نشوفوا الناس اللي مسنسين يعاونونا نرجعوا لهم شكون يشتني باش يحب يعاون شكون باش يشرينا هو الأدوات نسقوا عنا ليستات نتاعنا قاعدين نحضروا فيها كل عام عنا ليستات جديدة كيف إن شاء الله يا ربي نوصل نكفي ونوفي وإن شاء الله يا ربي فضل ربي سبحانه وفضلكم أنتم زيدا زوز أرقام تليفونات على 96 800 200 وإلا على 93 213 219 هذوما زوز أرقام تليفونات خونا المواطن اتصل بينا توا باش نعطيوك بعد شوية هاوش نعاودو نتصلو بيك توا نعطيوك رقم الفارماسي موجودة في ملولش الفارماسي
1: لا فولاد عبدالله
0: الفارماسي موجودة فولاد عبدالله مسالة في 756 دينار 756 دينار مسالة الفارماسي كما قلت لكم زوجة عنده الأعصاب ياخذ في دواء بصفة مستمرة بنتها كيف تاخذ في دواء على عينيها الله غالب الفقر عمره ولكن عيب نقف مع بعضنا وإن شاء الله بإذن الله الله لا يخيبكم الله لا يخيبكم والله لا يمرضكم والله لا يحوشكم هذوما حاجات نقولها ودعاء ندعيه وإن شاء الله ربي معنا ومدب أصحاب الخير معنا بإذن الله متفائلين خير مسالة في 756 دينار أو شنعطيوك رقم الصيدلية تعاون باللي تنجم وباللي تقدر وربي جزيك على فعل الخير شحب تقول كلمة أخرى تفضل
1: يرحم والدي يا الله يخليه راهو أنا غالب معنا نيرون يجي كلمة خاطر كل شيء استنى والدواء ما يستناش
0: كل شيء يستنى والدواء ما يستناش
1: راجلي كذا لما يرقد خاطر ربي الحمد لله لما يعطينا رب انت كان ما يشربش الدواء ما يرقدش بالكامل يا ما يرقدش ويقلق الصغار شويه
0: ما عنده الاعصاب مسكين، لازم يبدا هادي ويبدا واخد دواء نتاعو. ان شاء الله ان شاء الله يا ربي باذن الله وقينا فعل خير، ربي يبارك له في صحته في نظره، وربي يعطيك على قد قلبك الباهي فعل خير انك تواصلت معنا تو كلمتنا مره اخرى. معناها نقول لك ان شاء الله في ميزان حسناتك والله لا مرضك، هذاش حبيت نقول. متواصلين معاكم الاكيد في برنامج واسطه خير باذن الله تعالى حتى للاربع، مازالوا عنا برشا ملفات الحقيقه للمتابعه، وان شاء الله فما كان الخير في برنامج واسطه خير. زوز ارقام تليفونات على 96 800 200 على 93 213 219، ابقى معنا في الاستماع.

0: إذاعة أما فهم الأكيد ديما معاكم، نجد التحية والترحاب لكل المستمعين والمستمعات. برنامج واسطة خير، برنامج الخير، برنامج المساعدات، برنامج أصحاب القلوب الرحيمة الطيبة الحساسة اللي بالحق هي مأمنة بفعل الخير ومراهنة عليه. ونحب نقوله ما فماش حاجة مستحيلة في الدنيا هذه مدى بالقلب صافي والنية طيبة والهدف معناتها واضح وصريح. برنامج واسطة خير الموسم السادس على التوالي في إذاعة أما فام، احنا فرحانين ياسر، واني بالنسبة لياني كأحلام سليمان فرحانة برشا اني نستضيف الفنان هذي. علاش؟ لانه انسان قبل كل شيء، قبل ما يكون فنان هو انسان، ونحكي على الشعور الانساني النبيل، ونحكي على برنامج إذاعي زادة مهم جدا، برنامج الخير، برنامج ساعد فيه برشا ناس. اني من الكوتي هذي الحقيقة، من الكوتي هذي فرحانة اكثر. اعطونا احكي لكم علاش. الممثل القدير والفنان الشامل والإنسان الخلوق الحقيقة شبش نزيد نقول لكم عليه، ما عندي ما نزيد نقول خاطركم توما تعرفوه بالباهي بالباهي. جعفور، نقول لك إني جعفور ولا جعفر القاسمي؟
1: جعفور، جعفور، أقرب لقلبك. جعفور، جعفور.
0: مرحبا بك خويا جعفر، يرحم والديك أنت زيدة، وعلى على الحس التضامني وعلى الإحساس بالآخر، هذيك أهم رسالة أنت خدمت عليها واشتغلت عليها، وجيب الرحمة لوالديك هذيك أهم حاجة. هكا ولا خويا جعفر؟
1: ومعنات الديو الدائي مبارك على كفاء إن شاء الله ديو كله أصدق في الخير. أنا أبريتو تكون في حق مع عائلة واحدة أمتي كما أنا ناس عودتني وقفت معايا ودرزت معايا أم الديو كهان مش عليش أنا زي ما أعودش في اللي نقدر
0: ان شاء الله. ان شاء الله جعفور اليوم في برنامج واسطة خير بعد ما عدينا الحالات الاجتماعية الكبيرة ياسر الحقيقة، ملفات عاجلة الحمد لله لقينا شكون سندنا، شكون تفاعل معنا، شكون وقف مع الوضعيات الاجتماعية هذه. الحمد لله يا ربي
1: مازال خير في الدنيا،
0: مازال خير، مازال
1: والله مازال خير في الدنيا، والله مازال خير في الدنيا، مازال تم ناس باية وناس ثقة وناس تعاون وما يخفي كان اعظم في الباية.
0: الحمد لله، الحمد لله. خويا جعفر انت خويا بالتم معنى الكلمه، وعلاش خويا في الجانب الانساني برشا الحقيقه. اني حسيت بالعمل الخيري اللي قاعد تقوم به، واني اليوم اخذتك من الكوتي هذه وتناخذك من الكوتي الاخرى، خاطر عندنا شويه وقت اليوم باش نحكيوا مع بعضنا اكثر. وانت جعفر قريب ياسر من المواطن التونسي، لانك انت انسان قريب من المواطن، مشيخ المواطن، تحس بخوك، تحس اني تبعتك برشا راهو في البرامج الاذاعيه الخيريه هذه. كنت تتوقع انه اصحاب الخير يعاونوك في ملفات كبيره مثال؟
1: كنت متوقع، عندي ثقه في ربي انا سبحانه
0: ونعم بالله،
1: عندي ثقه، انا عندي ثقه في ربي سبحانه. انا ترشي نقول مثلا انسان توقع قاعد يغرق في غرق قدامي، وانا مانيش متر مهجور تبني، اما انا اقل حاجه نعلم كل راه ثم قاعد شكون يغرق فماش شكون يعرف يمنعه،
0: يرحم والديك.
1: تفزع، تفزع العباد. هذه الصوره. الصوره الثانيه، انا نقول ديما قدره ربي عظيمه سبحان الله. شكون قال لك هذا طبيعي يسمعوا فينا ناس؟
0: اي
1: تمني، تم شكون يحبني وتم شكون ما يحبنيش وتم حتى شكون يكرهني، وانا يا خويا ما نكره حد، نحب الناس الكل. جيت في اللحظه هذه أراه ما تدريش عليها، تم شكون مثلا يحب يخرج الزكاة، تم شكون يحب يصدق، تم شكون يحب يعطي، تم شكون ما يصوم القاعدة. سبحان الله، ربي راه الدنيا هذه خلقها تنزل تمني، ولا هو مركبها، هو يعرفها، هو يعرف عبده. أنا يقول كون أنصف الخير، أنا شو كسرت مثلا؟
0: أي
1: شو كسرت؟ أنا نوصل الصوت تمني، ولا كان ربي جابني في الصوت، جابني في الصوت، ما جابنيش الصوت، ما جابنيش الصوت، وأكد لك اللي قاعدين المرات فشلتوا تبني، وتم ناس اخذتني وجيناك وما عملتناش حل وكذا. بشر ما لا الا بشر عنده قلب ونظر،
0: صحيح
1: معناتها اي. ولكن ديما كيما نقول لك راه الاغلبيه الحقيقة يفزعوا ويعملوا في الخير.
0: الحمد لله، الحمد لله. أخويا جعفر الحوار معاك اليوم باش ناخذه من كوتي أخرى، لأني قبل في برنامج واسطة خير في إذاعة أما فهم وتاونا برشا ملفات الحقيقة متعلقة بالصحة، متعلقة بالصحة، وإني مراهنة في برنامجي مثال على الصحة وعلى التعليم. نقول محطات قارة، علاش الفنانين وعلاش المشاهير ما يعملوش عروض، ما يقفوش لولاد بلادهم في القراية في التعليم، ما يشروش أدوات، ما يعملوش معناتها ديزاكتيفيتي معناتها الجانب الاجتماعي مهم. انا حكيت عن برشا راني والله معاهم الفنانين والرياضيين زيدا، وحكيت عن مع جماعه الانستغرام والله حكيت معاهم ميرانا وتكرانا. قلت لها خذ بروجي انت ماك فعله فعله في الـ في الـ في, الـ في الانستغرام مؤثره وفعله وكل شيء. اي علاش ما تاخذ مشروع؟ هاو عندنا دار ايتام، هاو عندنا امراه متوفيه راجلها متوفي مخلي لها 4 ايتام، خذ كمل انت البروجي. احنا بديناه وفما كنت برعلها بالارض مثال نحكي لك ب40 مليون بدينا نبنيه، وكمل انت كمل انت. وينكم انتم؟ وينكم؟ كان جاوا التوانسه بالحق فايقين الكل بوعي وباراده، راهي والله العظيم ولا واحد يحتاج ولا
1: شوف كلامك كبير وكلامك موضوعي وكلامك حقيقي. اما انا باش نقسموا دو بارتي.
0: وي
1: البارتي الاولانيه كل مؤثر ومؤثره فنان مشهور ربي عطاه صوت وصوره انه لا يعني الناس تمن به يعتبروا قدوه ولا يتبعوه ولا يعدي مهرجانات.
0: اي
1: اعتقد انه من واجبي وسط مجتمعه انه لا انه يعاون، ولكن طرق الاعانه تختلف. كي تبدا حكايه مثلا بريمي كيما حكيت لي تو تاع المواطنه هذه الاداره وكذا وكذا شكون تبرع لها وكذا، انا جو سوي بور ونجم نتبنى معاك الوضعيه من تو، ولكن تعطيك حقائق. انا مره قدمت مطلب لوزاره التربيه
0: اي
1: الحمد لله عن طريق ديوان اتام الحمد لله، قلت لهم نحب نعمل تيليتون باش نصلح المدارس.
0: اي
1: لليوم ما جاوبونيش. شنو اها شنو هو اللي اها؟ يعني قلت لك انا ريتني انا كمواطن تونسي،
0: ريتني
1: انا كمواطن تونسي تم برشا بيروقراطيه
0: اداريه تعرقل الجانب
1: تعرقل. قلت لهم انا يا اخويا ما هو انا ناثر ونجم نلم تنظيم، انا يا اخويا مستعد نعمل تيليتون ونلم الفنانين والممثلين والمؤثرين والمؤثرات وكذا، وما نخليو حتى مدرسه في وضعيه خايبه نبنوها ونبنوها ونصلحوها ونحطوا الكراسي ونعملوا الشبابك للتلامذة فهمني ولا من بنزرة البنغازية للتطويل ونقدروا عليه في ظرف 3 ايام اعطيونا باش نعملوا تيليتون. اليوم ما جاوبني حد. نفس الشيء عملته مع وزارة الصحة.
0: كيف كيف تولي تمشي اعانات معناتها مباشره خير
1: كل نعاون مدام مرجيه نعاون سيلتها في تغيراته الحمد لله. وبطبيعتي انا سفير وهي حسن من قراء سويس ومني من الله دونك نولي يكون من ضمن الجمعيه هذه ونعاون باللي نخدم، ولكن حس ان انا عندي بوتونسيال اكبر برشا نجم نساعد برشا. لا خوف
0: ولا
1: لا منصب
0: ولا
1: لا خلينا نكمل لا خلينا نزيد هذا الخط الوسط لا خوف لا منصب لا طمع.
0: يعطيك الصحة خويا جعفر الحقيقة متاع ربي على على ما قلته الحقيقة. وفما برشا عراقيل راهوني برشا يقولوا لي حتى في برنامجي واسطة خير تو شو يقولوا لي قول الأحلام كان تعمل جمعية خير. ودي احنا مش جمعية نقولوا، احنا برنامج إذاعي مباشر يبث على الهواء مباشرة، اللي يحب يعاون يتفضل، أنا موجودين في محل الإذاعة، احنا واسطة صحي ترحم ولدك، احنا واسطة احنا واسطة. أنت خدمت برشا خويا جعفر على على النفسية.
1: نعم.
0: الأكيد أنك قبل ما تقوم بالمسرحية هذه وتخمم فيها قريتها من جميع النواحي، والأكيد أنك تعمقت في الشخصية هذه، لأنه اسم المسرحية الحقيقة هو يجلب، واسم المسرحية ما فماش واحد ظهر لي ما يحسش، خاطرك أنت خدمت على الإحساس وعلى المشاعر وعلى النفسية أكثر ما يمكن، اللي هو لبسي هذه مسرحية لبسي. أحكينا عليه شوية أخويا جعفر.
1: والله مش نبدأ المسرحية هذه لم أختارها. هذه المسرحية فرضتها علي طبيعية النفسي. بعد كل المسرحيات اللي خدمتها قبل خدمتهم اختيار كان يولي ضرورة فنية ولم تكن ضرورة ذاتية.
0: نعم.
1: المسرحية هذه بالنسبة لي أنا أعتبرها علاج نفسي لشخصي. عندي أكثر من 4 سنين أنا كيما أي مواطن إن شاء الله ربي يحفظ الأمهات والآباء، فقدت الوالدة بتاعي اللي نعتبره زلزال عظيم.
0: الله يرحمه.
1: الله يرحمه العامة ويرحم كل الأمهات. أنت تعبت دخلت في ديبريسيون، ما عادش نحب نواجه ولكن خاف، ما عادش عندي شكون نحكي، ما عادش عندي شكون يسمعني. يعني تمرت بفترة يعني طبيعي أي إنسان ينجم يتعب. تمين قررت باش نمشي للبسي، مشيت. كنت خاف كيما اي مواطن تونسي لبسي، خاف لبسي يهبل باش يهبلك في الملام، فمشيت اكتشفت حاجه اخرى عالم اخر اكتشفت ان تم انسان متمكن متعلم له درايه ودراسه ابن الله انه اسمع الكلمه يسمعك. وما احوجنا اليوم للاستماع. احنا اليوم ما نعيش في حوار صم وسط العائله والمجتمع، حد ما عاد يسمع حد ولينا نتكلموا بكثره، قبل كنا معناتها نسمعوا ما نتكلموش، تو ولينا نتكلموا اما ما عادش نسمعوا.
0: صحيح، هي ثقافة الحوار المفقودة في الداخل العائلة.
1: هي ما زاد الإشكال وجدت العزيزة وقيت البيئة. تعال تطلب واحد، ما تنش تطلب من واحد بشي سمعك. يا أنت ما تيار بش تسمعني، خاطر أنا بنجيش نجي لخويا وقوله اسمعني، أنت خويا أوتوماتيكيا تسمعني. بنجيش نطلب من أختي تسمعني، أنت أختي أوتوماتيكيا تسمعني، تفهم تقراني. انت زوجتي، انت زوجي، انت صديقي، انت ولدي، انت بنتي، انت تعز علي، تحبني، تحبك، تسمعني. كيف انا سمعتك تسمعني تمدين، لان الاستماع راه مربوط باللحظه الحاسمه. نجم تفوت تواصل وقعد وما تسمعنيش، فات الفوت.
0: صحيح
1: فهمت؟
0: صحيح. كما قلت خويا جعفر، مسرحية الحقيقة أني باش نحضر لها إن شاء الله بإذن الله. 14 أوت في سوسة، بما أني موجودة في سوسة دونك باش نحضر لها في سوسة 14 أوت إن شاء الله. لكن قريب في المهدية غدوة، راهي مسرحية في المهدية. أي العشاء نتاع الليل، أي الجزء الأثري بالمهدية دورة 49. أي
1: دونك تدعاو العائلة المهدية، الكل مسرحية عائلية، مسرحية كوميدية، ممكن تحكينا بشوية يعني فلسفة، ولكن مسرحية كوميدية، مسرحية عائلية. امبارح عملنا عرض في المكنين كومبلي ولقد استحسان كل الجماهير، عرضنا في المسكين، في شنني، في جابس، عرضنا في قصور الساف، وتم برشا من قصور الساف قالوا لي رانا جايين زاد الوضوء في المهدية. مرحبا بكم اللي ما تفرش، امنوا بالله ومش عاملين سهرية عالمية ان شاء الله الوضوء العشرة بتاع الليل. هناك موجودين في المسرح، مرحبا بكم.
0: العرض المدة معناها زمنية
1: تقريبا ساعتين وربع.
0: باش يلقاو جعفور فانا هيئة، فانا لباس، فانا مكياج، لأنه العمل مسرحي وعمل متكامل. أكيد باش نلقاوك بلبسة واحدة متعدد معناها شخصيات.
1: باش يلقاو جعفور بلبسة واحدة، ولكن الداخل في النفسية أكثر من تبديلة. البراني لبسة واحدة.
0: ذكرتني خويا جعفر، ذكرتني كي كنت نخدم في إذاعة المنستير، وكان أول برنامج عطاهولي برنامج ثقافي، قالوا لي عم أحرك أحلام وبرا شوف أعمل ديزانترفيو مع المثقفين، وأنا وقتها ما زلت مبتدئة، ماذا نحكي لك عام 99-2000، برا خذ الكورة برا على روحك، امشي لوج على المثقفين، نسق معهم، ماني ما زلت ما عنديش علاقات معناتها وقتها. مشيت في عرض وقتها الفضل الجعايبي، المسرح الكبير فضل الجعايبي، وقت عمل مسرحية جنون في سوسة، وكان محمد علي بن جمعة هو البطل نتاع المسرحية. قعدنا نتفرجوا في شخصية المجنون اللي هو محمد علي بن جمعة، معناتها برشا صمت في الدورة متاعه، لكن بلغ برشا رسائل. تعلمت منها برشا يعني المسرحية هذيك، معناتها يخدم على نفسية المجنون. احنا نقوله مجنون لكن هو عنده اضطرابات، يعاني من اضطرابات نفسية. خويا جعفر من كوتير جانب النفسي باش تاخذه انت في المسرحية؟
1: بالكوتي المضحكات المبكيات. بالكوتي المسرحية هذه كان مجيش اسمها بسي، راي اسمها مرايا، باش نشوف وجوهنا في المرايا، وجوهنا على حقيقتها. اللي باش يجي يتفرج باش يلقى روحه حتما. البارح اللي ضحكوا في المكنين واللي ضحكوا في مستير في كل مهرجانات في النهلة، الملاحظات اللي توصل كل حتى على الانستغرام، يا جعفر تحكي علي،
0: كل شخصية تحكي عليها.
1: طبعا طبعا طبعا أنا أخذت المدة العلاجية بتاعي من الخاص إلى العام، بعد ما كل الكتاب مخرج من لبسي بس أن جاء أختي نفس الأسئلة اللي سألوني لبسي، قالت شبهني، سألتني تسأل صاحبي بلال، نسأل صاحبي طارق، نفس الأسئلة اللي سألوني لبسي، نلقى روحي أنا وتونس كيف بابا تحكي علينا.
0: في الاخر هي مسرحيه نفسيه لكن واقعيه، معناتها الشخصيات الكل واقعيه، معناتها تمس من شخصيه اي شخص نعيش معاها.
1: طبعا
0: بي خويا جعفر ناخذوا شويه معناتها المواعيد نتاع المسرحيه هذه في الايام
1: غدوه المهديه ان شاء الله.
0: ان شاء الله غدوه مره اخرى نقولوا المهديه راهو في البرج الاثري بالمهديه.
1: نعم نعم نعم.
0: التذاكر موجوده في المسرح
1: وقالوا لي اقبال كبير على التذاكر. ان شاء الله
0: ان شاء الله قوي في المستوى
1: ان شاء الله بحول الله. ان شاء الله ان شاء الله متاكد انا بحول الله انه ناس المهديه والعائلات اللي يسمعوا فيها كل في المهديه انهم باش يكونوا ومدعوهم انهم يجيبوا صغيراتهم والشباب يقوم يجيوا لانه تحكي زاد على صغيراتنا تحكي على الشباب تحكي على العائله التونسيه تحكي على المجتمع التونسي تحكي على الظواهر اللي عايشينها تحكي على القيم مع المبادئ على المدرسه على المعلم على الاستاذ يعني دونك ادعوهم انهم يجيوا لانه فيها رسائل للعائله التونسيه. انا الحقيقه ما نحبش يتفرجوا على المسرحيه ويضحكوا فقط حابين يضحكوا وانا متاكد كي باش يخرجوا من المسرحيه باش يتناقشوا العائله متاكد اللي كون الام باش تقول له هاي سيدي سمعت عمك جعفر ارسل لي شنو كان يحكي وبتاكد انه ولده باش يقول لها سمعت عمي جعفر شنو حكى شنو يقصد لهنا
0: معناه المسرحيه نتاعك باش تكون انطلاقه الحوار لربما في
1: طبعاً طبعاً
0: في العائلات
1: طبعاً
0: اللي تفقد
1: الحوار هي منطقية الغايه هي المنطلق انه نفتحوا النقاش
0: ان شاء الله باذن الله. العرض الموالي باش يكون يوم 14 اوت في سوسه هكا ولا
1: سوسه 15 في سباكف عندنا مجموعه من العروض ايضا في نابل في لبنان في قبلي ان شاء الله ربي يسهل
0: وان شاء الله خارج حدود الوطن زي
1: ان شاء الله بحول
0: الله. جعفور كلمه الختام للمستمعين نتاعنا برنامجنا الاجتماعي الانساني هاك اليوم معنا اكيد فيه
1: شكرا لبرنامجكم الموقر شكرا خاصة نسميهم انا الفيراج الخير. الفيراج الخير اللي بيوفيش كيما البير بيوفيش ما ينضحش ما يشيحش. نحب نشكر الناس اللي دعموا فيك واللي دعموا في العائلات واللي دعموا في الناس اللي الحقيقة مش هم مستحقيننا احنا مستحقينهم. خاطر الانسان وقت اللي يتبرع شعور بالسعادة ما عنده حتى وصف. وقت اللي انسان ينقذ انسان واللي فرج كرب انسان انا عشتها لما شكون وقفوا معايا برشا ناس وقفوا معايا فرجوا لي كربي الله يفرج كربهم ان شاء الله.
0: امين يا رب
1: بارك الله فيكم.
0: امين امين خويا جعفور شرفتنا الحقيقه بالمداخله هذه في اذاعه ام اف ام. نقول للجماهير المستمعين نتاعنا اللي يسمعوا في برنامج واسطه خير اذاعه ام اف ام نحكيوا على المهديه نحكيوا على ولايه المهديه على ولايه المنستير برشا راهو باش يجيو زاده كي نقولوا المهديه نقولوا زاده تابعين بقالتا بولبا اللي ما ينجموا يجيو يحضروا زاده
1: قراب الكل مرحبا بهم
0: قراب الكل مرحبا بهم
1: مرحبا بهم مسرح رائع جدا ومسرحية باش تقعد في التاريخ ان شاء الله
0: باذن الله.
1: هيا برا وقصوا من تو قولهم برا وقصوا من تو
0: خويا جعفر خويا جعفر باش نعملوا ان شاء الله باذن الله اتفاقيه شراكه بين برنامج واسطه خير وبرنامجك في ديوان فام.
1: يشرفني
0: انت كانسان قبل كل شيء وكفنان زاد نتشرف بك برشا برشا خويا جعفر.
1: يشرفني في كل وقت كان ثم وضعيه تستحق التدخل بما نقدر مرحبا بكم.
0: ربي فضلك وربي يخليك وان شاء الله مزيد من التألق مزيد من النجاح ديما في أما فام. الأكيد دعوة مرة أخرى للمستمعين متاعنا أنهم يكونوا حاضرين غدوة إن شاء الله بإذن الله تعالى في مسرحية بسي للخونة الفنان الأكيد المتألق الإنساني ديما قلت نخدم على الكوتي هذية كل ما هو فنان عنده إحساس صادق يوصل للقلب والناس تحبه المحبة راهو إحساس قبل كل شيء. فمرة أخرى نحيو تحية كبيرة أنه دخل معنا اليوم في برنامج واسطة خير. والله عندي برشا ملفات أخرى برشا ملفات الحقيقة باش نأجلها للأسبوع القادم لأنه اليوم خدمنا على أخبار سعيدة أخبار طيبة لقينا حلول الحمد لله يا ربي ورضاك. نشكر كل فاعلين الخير كل أصحاب القلوب الطيبة الحساسة المعطاء القلب النابض القلب الأبيض ذاك اللي احنا نخدم عليه الأكيد في تربية وليداتنا. عاونوا بعضكم اقفوا مع بعضكم الدنيا دين تربي ما دايما حتى الحد راهو. زميلتي ريم قرمة أمنت لكم البث المباشر أحلام سليمان بطيخ كانت معاكم من ميكروفون إذاعة أما فيما نتلقاو الجمعة الجاية كان حين ربي والقدرة. باي باي نسلكم.

0: C'est la pub. كما كل عام المواعيد تجدد مع معرض سوسة الدولي في دورته 47 من 6 ل 23 أوت. تلقاو كل ما تشتلعين يزهل خاطر بأسوان معان العاد. أثاث ديكور الدار مفروشات لوازم العودة المدرسية صناعة تقليدية وجهاز العروسة. زوروا معرض سوسة الدولي من 6 ل 23 أوت من نص نهار ل 11 متاع الليل. برشا تخفيضات ومفاجئات في انتظاركم.
1: متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك. صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة، تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوات. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز في قصور السيف، حل باب الانتداب العاجل لخياطات ذويب خبرة على آلات الخياطة والتطريز. الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها. إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش، نضمنولك معادلة الأقدمية، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني نتاعك. وبالنسبة للتغطية الاجتماعية والكارنيه سي ان اس اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفلين 98-320-547. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز، أكثر من 30 سنة خبرة.
0: توا الأربعة متاع العشية على مزاج. Retour du programme sur votre radio. MF.

0: من راديو أم أف أم نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

0: الأسوام عال العال. أثاث، ديكور الدار، مفروشات، لوازم العودة المدرسية، صناعة تقليدية وجهاز العروسة. زوروا معرض سوسة الدولي من 6 ل 23 أوت من نص نهار ل 11 متاع الليل. برشا تخفيضات ومفاجآت في انتظاركم.
1: Sur votre radio.

0: 18 après la pause. C'est la pub. كما كل عام المواعيد تجدد مع معرض سوسة الدولي في دورته 47 من 6 ل 23 اوت. تلقاو كل ما تشتريه ويزهى الخاطر باسوان عالي العال. اثاث ديكور الدار مفروشات لوازم العوده المدرسيه صناعه تقليديه وجهاز العروسه. زوروا معرض سوسة الدولي من 6 ل 23 اوت من نص نهار ل 11 متاع الليل. برشا تخفيضات ومفاجئات في انتظاركم.
1: متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك. صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة، تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوات. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز في قصور السيف، تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز. الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها. إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش، نضمنولك معادلة الأقدمية، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني نتاعك. وبالنسبة للتغطية الاجتماعية والكارنيه سي ان اس اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفلاي 98-320-547. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز أكثر من 30 سنة خبرة.

0: la suite après la pause. C'est la pub.
1: فرصه متاع خدمه طياره ما تخليهاش تفوتك. صنايعية عندك خبره في مجال الخياطه، تلوج على خدمه فيها استقرار وقدر ومسوات. شركه علي الامام للخياطه والتطريز في قصور السيف، حل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبره على الات الخياطه والتطريز. الشهريه محترمه وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها. اذا عندك تجربه تعبك ما يبيعش، نضمنوا لك معادله الاقدميه، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني نتاعك. وبالنسبه للتغطيه الاجتماعيه والكارنيه سي ان اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفولاي 98-320-547. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز، أكثر من 30 سنة خبرة.
0: توا الستة متاع العشية على مزاج. Retour du programme sur votre radio.

تلقاو كل ما تشتري ويزهل خاطر بأسوان معال العاد. أثاث ديكور الدار مفروشات لوازم العودة المدرسية صناعة تقليدية وجهاز العروسة. زوروا معرض سوسة الدولي من 6 ل 29 أوت من نص النهار ل 11 متاع الليل. برشا تخفيضات ومفاجآت في انتظاركم.

سي لا بوب. كما كل عام المواعيد تجدد مع معرض سوسة الدولي في دورته 47 من 6 ل 23 اوت. تلقاو كل ما تشتريه ويزهل خاطر باسوان معال العال. اثاث ديكور الدار مفروشات لوازم العوده المدرسيه صناعه تقليديه وجهاز العروسه. زوروا معرض سوسة الدولي من 6 ل 23 اوت من نص النهار ل 11 متاع الليل. برشا تخفيضات ومفاجات في انتظاركم.

0: جام.
1: La suite après la pause, c'est la pub.
2: فرصة متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك. صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة، تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار. شركة تعليل إمام للخياطة والتطريز في قصور السيف، تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز. الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها. إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش، نضمن لك معادلة الأقدمية، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني متاعك. وبالنسبة للتغطية الاجتماعية وكارنيه سي ان اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفلاي 98-320-547. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز أكثر من 30 سنة خبرة.

العود تلقاو كل ما تشتري ويزهل خاطر بأسوان معان العاد. أثاث ديكور الدار مفروشات لوازم العودة المدرسية صناعة تقليدية وجهاز العروسة. زوروا معرض سوسة الدولي من 6 ل 23 أوت من نص نهار ل 11 متاع الليل. برشا تخفيضات ومفاجآت في انتظاركم.

0: من راديو أم أف أم نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله،

رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

طيبة. كما كل عام المعادي تجدد مع معرض سوسة الدولي في دورته 47 من 6 ل 23 أود. تلقاو كل ما تشتلعين ويزهل خاطر بأسوان معان العال. أثاث، ديكور الدار، مفروشات، لوازم العودة المدرسية، صناعة تقليدية وجهاز العروسة. زوروا معرض سوسة الدولي من 6 ل 23 أود من نص نهار ل 11 متاع الليل. برشا تخفيضات ومفاجئات في انتظاركم.

0: اسمع الموجة.
1: Hey, l'artiste.

0: من راديو أم أف أم نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو MFM.

بتصف الجبهة وبقول لك يروح. أمك بتصرف عشان الفيو، مجرد ما تأكر بكون جبت جول. استنى معي التليفون، قفشت الفينري وخمس دفعة طارت. دي مش دليل قهوة، دي دماغه اللي طارت. أفكاري بيتنحت دماغه ففارت. وطول ما أنا سبيت أنا هعمل

0: توتو ما يدويش لعبي عليه العشرة في عودش الهطر ايكو راجل لورا لا لا بالزفع لا ترويش
1: ام اف ام تسمع الموجة

جام. جام.

خمسة فم، المهدية 104.5 فم في سوسة والمستي، سوسة والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

Thank you.

الفن ظمآن والكأس في يديه والحب